مجموعة من قطاع الطرق وباعوهما بنجران، وهو اسم ناحية فيها، وكان أهل نجران يومئذ كبقية العرب وقتها من عبدة الأوثان يعبدون نخلة طويلة في أرضهم لها عيد في كل سنة، وإذا جاء العيد علقوا عليها كل ثوب حسن وجدوه وزينوها بحلي النساء، ثم خرجوا إليها فعكفوا عليها كل اليوم. فاشترى رجل من وجهائهم فيميون، فكان إذا قام في الليل ليصلي أضاء له البيت حتى يأتي الصباح من غير مصباح، إذ كان وليا ذا كرامات. فرأى ذلك سيده فأعجبه ما يرى منه، فسأل عن دينه فأخبره به، وقال له فيميون: إنما أنتم على باطل، إن هذه النخلة لا تضر ولا تنفع، ولو دعوت عليها إلهي الذي أعبده لأهلكها بإذنه تعالى، وهو الله وحده لا شريك له. فقال له سيده: فافعل، فإنك إن فعلت دخلنا في دينك وتركنا ما نحن عليه. فقام فيميون وتوضأ وصلى ركعتين، ثم دعا الله عليها، فأرسل الله عليها ريحا قلعتها وأسقطتها من أصلها إلى الأرض، فاتبعه عند ذلك أهل نجران على دين الإسلام. ثم دخلت عليهم الأحداث وحرفوا الدين وحصل الكفر وعم. وكان من أمر فيميون عندما انتشر الفساد أن بنى خيمة له خارج نجران يتعبد الله تعالى وحده فيها وانقطع عن الناس. وحدث أنه كان في نجران ملك لديه ساحر وقد صار عجوزا، فطلب الساحر من الملك أن يبعث له بغلام كي يعلمه السحر، وكانت خيمة فيميون بين نجران وقرية الغلام الذي أرسله الملك ليتعلم السحر. وذات يوم مر هذا الغلام واسمه عبد الله بن الثامر بخيمة فيميون الراهب، فسمعه يتلو كلام الله بصوت عذب، ونظر فأعجبه ما يرى منه من صلاته وعبادته، فصار يجلس إليه ويسمع منه حتى أسلم فوحد الله وعبده، وصار يسأل عن أحكام الإسلام حتى ترقى في العلم والعبادة. وكان الغلام أحيانا يتأخر عند الراهب فيميون، فإذا وصل عند الساحر ضربه لتأخره، وإذا جاء إلى أبيه متأخرا ضربه أبوه. فشكى الغلام أمره إلى الراهب فقال له: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر، وذلك كي لا يظلم، لأنه يتعلم الدين وأحكامه في زمن قل فيه المسلمون. وكان في ذلك البلد حية عظيمة قطعت طريق الناس، فمر بها الغلام وحمل حجرا ثم سمى الله تعالى ورماها به فقتلها. وأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: إن لك شأنا عظيما، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل أحدا علي. وصار الغلام إذا دخل نجران لم يلق أحدا به ضر، أو كان أكمه أي أعمى أو أبرص وهو المصاب بمرض جلدي منفر، إلا قال له: يا عبد الله، أتوحد الله وتدخل في دين الإسلام، وأدعو الله فيعافيك مما أنت فيه من البلاء؟ فيقول: نعم، فيوحد الله ويسلم ويدعو له فيشفى، حتى لم يبق بنجران أحد به ضر
إلا أتاه فاتبعه على أمره ودعا له فعوفي. وكان للملك ابن عم أعمى، فسمع بالغلام وقتل الحية فأتاه بهدايا كثيرة، فقال له: ما هاهنا لك كله إن أنت شفيتني. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله من يشاء، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك وعافاك. فآمن بالله وأسلم فشفاه الله. فأتى ابن العم هذا إلى الملك فجلس إليه كما كان يجلس سابقا، فقال له الملك الذي كان يدعي الألوهية والعياذ بالله تعالى: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: يا غلام، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل كذا وتفعل كذا. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فيميون. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك الإسلام. فأبى ولم يرضى بالكفر ولا بالرجوع عن دينه. فدعا الملك بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأس الراهب فشقه حتى وقع شقاه. ولم يكتف الملك الكافر بذلك، بل جاء بابن عمه وقال له: ارجع عن دينك. فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جاء بالغلام فقال له: ارجع عن دينك. فأبى فدفعه إلى بعض جنوده وقال لهم: اذهبوا به إلى قمة ذلك الجبل، فإن رجع عن دينه اتركوه، وإلا فاطرحوه إلى الأسفل. فذهبوا وصعدوا به إلى قمة الجبل. فقال الغلام داعيا ربه عز وجل: اللهم اكفنيهم بما شئت. فاهتز الجبل فسقطوا وقتلوا، وعاد الغلام سالما إلى الملك. فلما رآه استغرب ودهش وسأله عن الجنود، فقال: كفانيهم الله. وقد عاد الغلام رغم أنه كان يستطيع الفرار والهروب، لأنه كان يطمع أن يتراجع الملك عن كفره فيسلم، فيكون إسلامه سبباً في إسلام قومه. فدفعه الملك إلى مجموعة جنود آخرين وقال لهم: اذهبوا به فاحملوه في سفينة، فإذا صرتم في وسط البحر انظروا في الأمر، فإن تراجع عن دينه فعودوا به، وإلا فاقذفوه فيه. فذهبوا به، فدعا الغلام ربه تبارك وتعالى قائلا: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانقلبت بهم السفينة فغرق الجنود، وعاد الغلام سالما إلى الملك. فدهش مرة ثانية من رؤيته يعود هكذا، وسأله عن الجنود فأخبره بما جرى، ثم قال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في مكان واحد وتصلبني على جذع، ثم تأخذ من جعبة سهامي واحدا ثم تضعه في القوس، ثم تقول: بسم الله رب الغلام، ثم ترميني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الملك الناس وصلب الغلام على جذع، ثم أخذ سهما من جعبته ونفذ ما أمره به الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه، وهو الموضع الذي بين العين والأذن، فوضع الغلام يده في موضع السهم فمات. فقال الناس عندها: آمنا برب الغلام،
لا إله إلا الله، لا إله إلا إله عبد الله بن الثامر، وهو اسم الغلام. فقال الوزراء للملك: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، وآمن الناس وأسلموا. فاستشاط الملك غيظا وغضبا، وأمر بإغلاق أبواب المدينة، ثم شق شقوقا وأخاديد في الأرض، قيل إن عددها 7، طول كل أخدود 40 ذراعا، وعرضه 12 ذراعا. ثم طرح فيها النفط والحطب، وأججت نيرانها، وبدأت ألسنة اللهب تتصاعد منها. ثم وقف الملك وأعوانه على جانبي كل أخدود ويجلبون المسلم، فإن أبى الرجوع عن دينه قذفوه بها، وإلا تركوه. فرموا في النار 20,000 من المسلمين، وقيل أكثر بكثير، ما بين رجال وشيوخ ونساء وأطفال. وحتى إنه جيء بامرأة مسلمة وكان لها 3 بنين، أحدهم رضيع، فقال لها الملك: ارجعي، وإلا قتلتك أنت وأولادك. فأبت، فألقى ابنيها الكبيرين فلم تتراجع، ثم أخذ الصغير ليلقيه فبكت، فأنطق الله ابنها الرضيع وقال: يا أماه، لا ترجعي عن دينك، لا بأس عليك. فألقاه وألقاها في أثره. وروي أن المسلمين كانت تقبض أرواحهم قبل أن تمسهم النار وحرها. ثم بعد أن رمى الملك من رمى، ارتفعت النار من الأخدود، فصارت فوق الملك وأعوانه 40 ذراعا، ثم هبطت عليهم وأحرقتهم، فذابوا وتحولوا إلى رماد. قال الله تعالى في سورة البروج: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. صدق الله العظيم. وهذا الذي فعله ذلك الغلام كان جائزا، قتل الشخص نفسه لإدخال غيره في الإسلام، أما في شرعنا لا يجوز، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

محمد ما في بالخلط مثلك لا لا يا بابا الله نورا في الكون لا لا محمد ما في بالقلق مثلك لا لا يا بابا الله نورك في الكون لا لا لا والذي خلق الجمال بصورتي ما مثل أحمد

0: وسلم.
1: أهلا بخير نبي شرف العرب من فيه ليل الأسى عنا قد احتجبا يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الحسن له واقتربا.

يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الحسن له. سجد الحسن له.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الذي علمه ربه ففاق من قبله من الخلق ومن بعده، فأخرج الله تعالى به أقواما كثرا من الظلمات إلى النور، ومن دياجير الكفر إلى ضياء الإيمان، فصاروا دعاة إلى الحق ناشرين له بين الخلق، تعلموا ما افترض الله من العلم وعلموه، جامعين بين التفقه في الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد كان الصحابة يتعلمون في الابتداء أمور العقيدة، ثم بعد ذلك ما يحتاجون إليه من فروع الفقه. فقد روى البيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن. وروى ابن ماجه عن جندب رضي الله عنه قال: كنا ونحن فتيان حزاورة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمنا الإيمان ولم نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. صححه الحافظ البوصيري. وسلك التابعون هذا السبيل، ثم تبعوا التابعين وأتباعهم، وكانوا يحرصون على تعليم الصغار هذه العلوم وتلقينهم إياها حتى يشبوا بعيدين عن البدعة السيئة، حريصين على السنة الشريفة، يفرقون بين الحق والباطل والشبهة والدليل. فإن الأمر كما قال الإمام الغزالي: لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود. ومن هؤلاء العلماء المحدث الفقيه أبو المحاسن محمد القاوقجي الطرابلسي الحنفي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1305 هجرية. ومما قاله في تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات في كتاب الاعتماد في الاعتقاد: اعلم إذا قال لك قائل: من تعبد؟ فقل: أعبد الله الذي لا إله إلا هو، الذي ليس متحيزا في الأرض ولا في السماء، كان قبل المكان والزمان، وهو الآن كما كان، لا يمكن تصويره في القلب، لأنه لا شبيه له في الموجودات، في الأرض سلطانه، وفي الجنة رحمته، وفي النار عقابه. ومما جاء في كتابه في تنزيه الله تعالى: وإن سألت عن ذاته، أي عن ذات الله، فليس بجسم ولا عرض وليس مركبا، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، بل ذاته موجود ووجوده واجب، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، والحمد لله أولا وآخرا.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

سفره بأيدي سفره كرام برره. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره

بطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت.

قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

حور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

الحمد لله الذي أسبغ علينا بنعمه الظاهرة والباطنة، ونسأله الشكر على نعمائه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العطايا الغامرة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صاحب المعجزات الباهرة، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي الوجوه الناضرة، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الجمع بالساهرة.

اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا شاكرا، وعملا صالحا متقبلا، ويقينا صادقا. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، واجمعنا بنبيك ومصطفاك. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا المسلمين، وأهلك أعداءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم لا تولي أمورنا شرارا.

اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم، تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا وتقبل منا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم، ونجنا من الغم والهم والكرب العظيم.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

اللهم ألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء

0: اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك.
1: يا قيامك قد حصدت يدي، يا حي يا قيوم يا حي.
0: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.

هم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والماء.

وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

0: الليل وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت
1: يا الله
0: وبارك لنا فيما أعطيت وقنا

0: طوافي الشعر أنتهم كنت الذي أدعى لكم من جملة الخدم.
1: الدليل على جواز انتفاع الميت بالصدقة الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. رواه مسلم. معناه أن هذا مما ينتفع به المسلم مما يكون هو سببا فيه. وكذلك قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي ما يكون من فعله من الخير انتفع به، وما كان من إحسان غيره إليه ولم يكن من فعله انتفع به بفضل الله عليه. وذلك كصلاة الجنازة ليست من فعل الميت وينتفع بها، وكدعاء الرسول لغيره ليس من فعل هذا الغير وينتفع به، كقوله صلى الله عليه وسلم في دعائه لابن عباس: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. رواه البخاري.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. المعنى أن الله تبارك وتعالى أمر بعد أن ذكر عددا من الأنبياء أن يقتدى بهم. المراد بالاقتداء في هذه الآية هو أن يقتدى بأولئك الأنبياء في العقائد، في أصول العقيدة ومكارم الأخلاق والأحكام، إلا ما نسخ في شرعه، أنه نسخ من شرائع أولئك الأنبياء، وكان من سنة أولئك الأنبياء وسنة نبينا صلى الله وسلم عليهم جميعا ترك التنعم. والتنعم هو التوسع في الملذات من المطعومات والمشروبات ومن اللباس الفاخر. ترك التنعم هو سنة الأنبياء، حتى الذين كانوا أغنياء كسليمان لم يكونوا متنعمين. وقد ورد في صفة عيسى عليه السلام أنه كان يلبس الشعر ويأكل الشجر. المراد بالشعر هو الصوف الذي هو غير مصنوع بصناعة، أي الشعر الذي هو على طبيعته، كان ثيابه من ذلك. وأما معنى ويأكل الشجر هو أنه يتقوت إذا جاع يأكل من بقول الأرض كالملوخية والهندباء والخبيزة وما أشبه ذلك. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل أحيانا الخبز بالخل، أي من غير أن يكون إدام آخر غير الخل. وكثيرا من الأيام كان يأكل التمر مع الماء، هو ونساؤه صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يعطيهن حقوقهن، لكنهن كن يؤثرن الآخرة، يوزعن ما يعطيهن رسول الله من نفقاتهن، فيرجعن إلى التخشن في العيش، يأكلن التمر والماء وما أشبه ذلك. هذه عادة الأنبياء. ولقد قال علماء المعاني، علماء البيان: عادات السادات سادات العادات. ثم الذي لا تطاوعه نفسه على ترك التنعم فليقلل. ثم التنعم على نوعين: التنعم بالحلال، بالمال الحلال، بالإكثار من المستلذات بالمأكولات والمشروبات ولبس الثياب الفاخرة واتخاذ الأثاث الجميل للبيت، هذا إذا كان من الحلال من غير قصد الفخر والترفع على الناس فهو جائز، ليس حراما، لكن تركه أحسن. هو ليس واجبا ترك التنعم، يجوز للإنسان أن يتنعم، أي أن يتوسع في الملذات من المال الحلال بالمأكول والمشروب، وكذلك أن يتوسع بالملبوسات الفاخرة والأثاث الفاخر، هذا إذا لم يكن للفخر. أما إذا كان للفخر فهو حرام. كثير من الناس إنما يبنون البناء الفاخر للفخر، كذلك أثاث المنازل كثير من الناس يقتنون منه الأثاث الفاخر، أي لأجل أن ينظر إليهم الناس بعين التعظيم، فلان بيته أثاثه جميل جدا، ليقال ذلك أو نحو ذلك. هذا الحرام. التنعم الذي هو حرام هو إذا كان للفخر أو كان من مال حرام، ككثير من الأغنياء إنما جمعوا الأموال من الحرام، هؤلاء تنعمهم عذاب عليهم، عذاب عليهم في الآخرة. الآن يتنعمون، لكن عاقبته عذاب ونكد وضيق. بهذين الشرطين يجوز التنعم، أن يكون المال حلالا، وأن لا يكون للتفاخر للفخر حتى يتحدث الناس عنه أن أثاث بيته جميل وأن سيارته فخمة ونحو ذلك. هذا هو الفخر. ما يكون للفخر حرام. الله تعالى لو عجل عقوبة هؤلاء الذين يلبسون الثياب الفاخرة للفخر، أو يبنون البناء الجميل للفخر، أو يركبون المركوبات النفيسة الجميلة للفخر، لو عجل عقوبتهم لعاقبهم في الدنيا قبل الآخرة، لكنه يؤخر عذاب أكثر الخلق إلى الآخرة. وقد يظهر الله تعالى في هذه الدنيا عقوبة على بعض من يلبس للفخر. الرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا أن رجلا ممن كان قبل هذه الأمة كان يمشي متبخترا ينظر في جانبيه، أعجبه ثوبه وشعره، هيئته أعجبته وحسن شعره، بينما هو يمشي متبخترا أمر الله تبارك وتعالى به الأرض فابتلعته، فهو يتجلجل إلى يوم القيامة يتجلجل فيها. هذه الحادثة الواحدة أراد الله تبارك وتعالى أن يجعلها عبرة لبعض الناس حتى يعتبر بها بعض الناس. فالمطلوب من المؤمن الذي هو همه الآخرة ولا يرى هذه الدنيا إلا مرحلة للمرور إلى دار البقاء، أن يترك التنعم أو يقلل، إن لم يترك فليقلل. ثم إن مما ينافي سيرة الأنبياء والأولياء التعلق بالشيء الذي لا فائدة فيه إلا اتباع العادات، مثل هذه السيجارة، والمال الذي ينفق من أجلها لو أنفق في الخير في سبيل الله، إن كان ذلك المال من الحلال قد يعتق الله به هذا الذي يتصدق بذلك من النار، أي يعتقه من الكبائر التي توجب دخول جهنم، لأن الله تعالى شاء لبعض عباده أن يعتقهم من النار، يعتقهم بصدقة هي في رأي الناس شيء قليل، لكنها عند الله شيء كبير. قد يعتق الله تبارك وتعالى بهذه الصدقة صاحب الكبائر من النار. وفي ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. معناه أن الله تعالى قد يعتق عبده من النار التي استوجبها بذنوبه الكبائر بنصف تمرة واحدة إذا كانت من مال حلال ونية حسنة. قد يعتق الله هذا العبد بهذه الصدقة الخفيفة. المال الذي يصرف لهذه الأمور الزوائد لو استعمله الإنسان في عمل البر لوجه الله تعالى مع الإخلاص قد يعتقه الله بها من النار التي استوجبها بذنوبه الكبائر. الله تبارك وتعالى جعل مطعم ابن آدم أي طعامه مثلا للدنيا، أي صفة للدنيا. هذا المطعم مهما تأنق الإنسان في تحسينه ماذا يكون نهايته؟ القذر الذي تكرهه النفس لخبث رائحته. الأكل مهما تأنق الإنسان نهايته القذر. هذا مثل للدنيا ليس للأكل فقط. المطعم، الثياب الفاخرة نهايتها أن ترمى في المزابل، والبناء الفاخر نهايته الخراب. مهما طال الزمن عليه لا بد أن يخرب. كذلك سائر الأشياء من أمور الدنيا من متاع الدنيا. فعليكم باتباع عادات السادات. من هم السادات؟ السادات هم الأنبياء والأولياء، ليس هؤلاء عظماء الدنيا. ثم إن مما أوصى به العلماء بعد تقليل التنعم أو تركه تقليل الكلام. كان سيدنا أحمد الرفاعي قليل الكلام، وهكذا الصالحون الذين مضوا قبله، هذه حالهم. كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له نافع بن يزيد رضي الله عنه، لما توفي رثاه بعض الصحابة فقال: رحم الله نافع بن يزيد رحمة المبتغي ثواب الجهاد، صابرا صادق الحديث إذا ما أكثر الناس قال قول السداد. مدحه بالصدق بالتزامه الصدق والصبر وقلة الكلام، قال في ذلك: صابرا صادق الحديث إذا ما أكثر الناس، أي إذا أكثر الناس الكلام. قال قول السداد، القول الصواب، القول الصحيح، يقتصر على ذلك، لا يكثر الكلام. يقول بعض العلماء: ثم أوصيكم أيضا بتقليل الكلام في يجوز أو لا يجوز، أو هذا كفر أو هذا ليس بكفر، إلا مع التثبت، ما سبق لكم فيه نقل فقولوا به، وأما ما لم يسبق لكم فيه نقل فكفوا عنه. كثيرا من التعكير في النفوس يحصل بسبب الخوض بدون بينة، وليس كل ما يذكر في بعض المؤلفات شيئا صحيحا. والحمد لله أولا وآخرا وأبدا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، وفقنا الله وإياكم للاقتداء بأنبيائه وأوليائه الكرام، وثبتنا على الحق المبين إلى الممات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

له الكبرياء قوي متين.

0: آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. قال الله تعالى:
1: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله.
0: رب العباد أنزل على رسوله القرآن المبين، فقال واحد من فصحاء المشركين: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفلها، وما يقول هذا بشر. نعم، نزل القرآن على قلب الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي اتباع القرآن والشرع الذي نزل على سيدنا محمد الفلاح كل الفلاح لنا في دنيانا وآخرتنا. وموعدنا اليوم أيها الأحبة مع شرح الحديث الذي فيه ذكر آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية بالتزامها جمع قلوب المؤمنين على المحبة والتآلف والتعاضد والتناصح والمؤاخاة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. إفشاء السلام. ليس المراد بالحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. أولها: إذا لقيته فسلم عليه. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقولك: السلام عليكم، وإن شئت زدت ورحمة الله وبركاته، ومعناه أنتم في حفظ الله أو السلامة والأمان ملازمان لكم، وهو دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي ليس كمثله شيء وبيده الأمر كله سبحانه. وقد ربط بينهما رباط التوحيد والعقيدة الحقة، وشرع لهما الله تعالى هذه التحية التي فيها دعاء وذكرى. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأمرنا الحبيب أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، وأجمع العلماء على أن الابتداء به سنة، وأما الرد فهو فريضة. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وكما شرع السلام عند اللقاء فقد شرع عند الفراق.

أقسام فعل العبد. اعلم أخي المسلم أن الأقسام التي تدخل تحتها أعمال العباد تنقسم إلى 7 أقسام: الفرض، وهو ما يثاب العبد على فعله ويعاقب على تركه في الآخرة، والفرض على قسمين: مفروض فرضا عينيا يجب على كل مسلم، كمعرفة 13 صفة لله تعالى ومعرفة أحكام الصلاة والصيام وغير ذلك، ومفروض على الكفاية، إن قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الآخرين، كالصلاة على الجنازة. المندوب، وهو ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، كتشميت العاطس، أي أن تقول له يرحمك الله. المحرم، وهو ما يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله، كشرب الخمر والزنا. المكروه، وهو ما لا يعاقب فاعله بل يثاب تاركه إذا كف عن فعله ابتغاء

وعدلت يا محمد في أمر العباد في

والمسجد الأقصى عليه من التقى حلل.

الآداب في المساجد. أخي المستمع، إن المساجد هي أحب البقاع إلى الله، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى، فكانت صلاة الفريضة فيها أفضل من أدائها في البيوت. ثم إن لهذه المساجد حرمة عند الله تعالى، فمن أحكامها تجنيبها النجاسة، فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر ولزمه إزالتها. ومن آداب المساجد عدم البيع والشراء وإنشاد الضالة فيها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ويسن لداخل المسجد أن يدخل باليمنى ويقول: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويصلي ركعتين تحية المسجد، وعند الخروج يخرج بالشمال ويقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وأما المبيت في المسجد فهو جائز للغريب وغيره، فقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في محل الصلاة، فلم ينكر عليه أحد ذلك. ويجوز التكلم في المسجد بحديث الناس الذي ليس فيه معصية، وإنما الحرام ما كان حراما من الكلام في المسجد وغيره، وإن كان ذلك داخل المسجد أفحش. ومن أراد التلاوة فليتلو بحيث لا يشوش على المصلي ولا على القارئ أو النائم. ومن أحكام المسجد أنه يجوز الجلوس فيه متربعا ومفترشا ومتوركا أيضا، وكذلك الاستلقاء. ويسن الاعتكاف في المسجد، ولا سيما في رمضان وفي العشر الأواخر آكد. كما يستحب أن يقول عند ذهابه إلى المسجد للصلاة فيه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فإني أسألك أن تنقذني من النار وتغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقد ورد أن من قال هذا يستغفر له 70,000 ملك، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية 65 إلى 12 بعد 200 من سورة البقرة بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح 3 مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
3: يا صباح المعرفة، وأهلا وسهلا بمستمعي إذاعة نداء المعرفة بالنهار الجديد. اليوم الثلاثة 28، عم بضحك عليك كما تعرفين لأن كنت طارق صفني هيك وقلت عم بحكي وبعدني صافن. طيب، اليوم الثلاثة 28 تموز 2026 الموافق ل 13 صفر 1448، حلقة جديدة من برنامج صباح المعرفة. انطلقت معي أنا علي أباني وإيمان الخرفان. أهلا يا إيمان.
4: أهلا يا علي، صباح لألك ولكمال وللمتابعين الكرام، يسعد كل أوقاتكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تتابعونا بلبنان، بالعالم العربي وبالعالم، شو ما كان وقتكم هلأ أهلا وسهلا فيكم. حنترافق لمدة ساعتين تقريبا من الوقت، فيهم الكتير من الفوائد، تابعونا.

0: بدي أذكر برقم الواتساب اللي فيكم ترسلونا عليه 0166-7602، وبدي صبح على كل اللي رايحين هلا على أشغالهم. بدي أتمنى لكم توصلوا بالسلامة إن شاء الله، وكمان بدي أتمنى أنه ما تعلقوا بعجة كتير. بلشت الرسائل توصلنا أصلا من قبل ما نبلش. تحية لسناء كمان يعني، وعليكم السلام. سعد شهاب تحية كبيرة لألك. كمان عنا رسالة من لميا مرعي، ست لميا مرعي، يسعد صباحك.
1: كمان بدي صبح السيد علي شحيمي، زينب خالد، أهلا وسهلا فيكم. كمان بليز اكتبوا لنا أسماءكم لحتى هيك نصبح عليكم. في عنا كمان أم بلقيس من الدنمارك، بليز بدنا الأسماء.
0: أم بلقيس،
1: أم لتر أم كابيتال لتر بلقيس. بس بدنا الأسماء.
0: اكتبوا أسماءكم
1: واكتبوا لنا ياهن تاكس مسج، رسالة نصية لنقدر نصبح عليكم. سناء شماس صباح الخير، سناء كمان صباح الخير. صباحكم راح تبل، أهلا وسهلا فيكم.
0: كمان بدي صبح على أحمد علوي، واليوم أحمد عم يصبح على صديقه المنشد عمر شاهين. كمان نحن منصبح عليه لعمر، وبوجه تحية لوالدته وزوجته. كمان اليوم ما عنده شغل عم بقول أحمد، فقاعد على البلكون وعم بيعمل صبحية معنا. وشو فيها الصورة ما أحلاها، مع فنجان القهوة.
1: يا عيني على فيو،
0: شكله شوب ولا شو؟
1: بعتلي إياها بدي نزلها ستوري.
0: يلا أوكي
1: أوكي
0: ماشي.
1: عمر حلبي كمان يسعد صباحك، أسعد الله صباحكم. دعولنا بالخير. الحمد لله على سلامة الشيخ جميل، بارك الله فيكم.

0: حلو نبلش نهارنا مع هالأنشودة الجميلة جدا، وكمان نكفي مع دعاء اليوم. خلينا نسمع الدعاء سواء، ندعي لله تعالى من بعدها بنعرف الورد من إيمان.
1: حبك ملك

0: ورد اليوم. الله الله الله.
1: ورد اليوم الثلاثاء 13/04/1448 الموافق ل 28 تموز 2026. نذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح، نقول يا مغني 1111 مرة، إذن يا مغني 1111 مرة مع إخلاص النوايا على نية تيسير الرزق، ونقول 1111 مرة يا مغني مثل ما ذكرنا، وبعد الانتهاء منها نقول اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك 3 مرات. إذن هيدا هو وردنا لليوم.

مكملين معكم بصباح المعرفة. تحية لأم محمد من الأردن اللي بتصبح علينا كمان, نحن بنوجه لها تحية. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحية لألكم. بدون أنشودة على ذوقنا قال, خاصة بمدح النبي وبيهدوها للشيخ جميل حليم وأسرته إن شاء الله. هلأ كمال بولعنا إياها. غالية من الكويت عم تصبح علينا, وكمان بتصبح على أم عمر العرب وريما سراج ببيروت, وكمان عم تطلب نسمع شيء للحاج سعد بغدادي.

0: فمك عي كيتي كمان بسلم علينا وبيطلب نقرأ الفاتحة لعلي عميرات رحمه الله إن شاء الله نفعل. غازية السيد بتسلم علينا كمان وبتوجه تحية للكل.
1: بدي صبح على خالتي أسماء الخرفان، صباحكم فل وياسمين عم بتقول، كمان صباح الورد والفل لأجمل وأحلى إذاعة والعاملين بثانوية الصلاح، ببعلبك من فوزي درباس تحياتنا لألك.
0: كيف بده يكون الطقس اليوم بالأيام الجاية؟ هلا بنعرف.

0: النفس.
1: لبنان على موعد مع استقبال الكتلة الهوائية الحارة الثانية بهالشهر. تذكروا الشوبات اللي حسينا فيهم هداك الأسبوع، حترجع تحسوا فيهم بدءا من بكرة إن شاء الله، يعني حسب التوقعات. ومن المتوقع أنه تبقى هيدي الكتل الحارة جدا مسيطرة على لبنان لغاية نهار التنين. هيدي الكتل جديدة من شبه الجزيرة العربية هتأدي لارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وحتكون فوق معدلاتها الموسمية. يعني درجة الحرارة المحسوسة على الساحل حنحس كأنها 40، هلا هي 33 بس حنحسها كأنه 40 بسبب ارتفاع الرطوبة. وبالجبال حيحسوا بالشوب كتير، لأنه بتعرفي دايما لما تيجي عنا موجة شوب الجبال بيحسوا فيها أكتر لأنه الشمس بيقولوا أوطى وهيك. كمان اللي عم تعمل هيك ما فيك تعمل أي شيء، دغري على الهواء بقول أنا قصدك أنا عم بعيد نفس الكلام صح؟
2: لا تغير شوي بالحديث، لانه امبارح كانت الدرجه المحسوسه 38 يوم صارت 40.
1: عم نغير كمان. شو بدي اقول بعد شوب، يعني شو بدي احكي شوب ودنيا صيفيه.
2: انا برايي نشوف الطقس عند بلدان مجاوره تكون فيها
1: بدي نطع استراليا
2: برود وسقعه وكل
1: استراليا، لانه استراليا عندهم هلا شتاء.
2: طبعا متابعينا باستراليا بهم الموضوع الطقس، بنحكي بطقس استراليا
1: في عواصف شتاء باستراليا. وانتو يعني قضوها مع هالشوبات من هلا ليخلص الصيف
2: ما في عندكم غير حل،
1: ويبقى العلم عند الله.

0: سوزان عيدو من السويد بتصبح علينا وبتسلم على احبابها. كمان فاطمه البركه عم تقول هانيت، يلا صرنا بنص الصيفيه. بس المشكله عندنا بلبنان الصيفيه عم تمط، يعني عم تبقى لتشرين الثاني الصراحه
1: بتمد.
0: يعني بنتمنى حسب التوقعات اللي هول اللي براقبوا الخرائط على المدى الطويل، عم بيقولوا انه الخريف حيكون ماطر بلبنان، قال ببلاد الشام حيكون ماطر وملفت يعني بامطاره، الله اعلم.
1: نعم.
0: نبقى ننطر يعني ان شاء الله. ليلى العلوي، ليلى عليوان
1: بتصير يا علي،
0: بدها تصبح علينا وبتوجه تحية لأختمنا وبتبارك لها بنجاح بنتها بالجلوبل قسم التمريض. ألف مبارك، نتيجة بترفع الرأس عم تقول. نحن كمان منبارك لها
1: ألف مبارك. كمان علي موسى، أسعد الله صباحكم يا كرام، أهلا وسهلا فيك يا علي. هادية صندق لأحلى صباح لإيمان وعلي، وتحية صباحية لأسرية الإذاعة وللجروب أيضا وللمستمعين الكرام. تعالوا لعنا، تعالوا لعنا ألمانيا،
0: أوروبا
1: يا عين. ايه برود تقصون بين 13 و 26
0: سمعنا يا كمان.

0: كمان تخيلي انك انت قاعده بالبيت وهيك وتلاقي دب فجاه فات عليك.
1: دب دب يعني هذا الكبير.
0: نعم نعم.
1: ايوه
0: تفاصيل الخبريه بعد الفاصل ابو معنا.

0: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان. شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71 390 711،
4: 05 813 277.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 8111 66.
7: خاص عيداني اخوات، يجي لعندك وين مكان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
8: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بنية عيداني ومقدم.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد. إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-31-11.
1: فرع تاني توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: لحظة
3: يا كريم يا من له
4: يعني إيمان
2: ومفاجأة
4: إيمان عم تسمع فويسات ويعني شي عن المدارس شي عن الهيدا والهوى طالع.
2: بدي صبح أستاذ حسن عميري.
4: إيه نعم، تحية للأستاذ حسن.
2: طيب أوكي، رجعنا لصباح المعرفة.
4: رجعنا بصباح المعرفة ومكفيين فقراتنا، وتحية لكل انضموا لأن هلأ واللي يعني اللي بيعرف التاني نايم يفيقه يقوم يعمل معنا صبحية. نسرين الشعار بتسلم علينا، تحية طيبة من القلب للغوالي جروب القلوب البيضاء، ونهاركم سعيد وتحية للحبايب. كمان عنا رسالة من بعلبك، بيضون اسمه، بيضون هاي هو كاتب، بوجه تحية للأستاذ للشيخ جميل حليم عفاه الله. نعم،
2: كمان في عنا رسالة، يسعد لي صباحكم الله يكرمكم. بدنا نوجه تحية للريس فادي زنهور أوكي، وسمير مشلي، للحاج سمير مشلي، ولفاطمة شعيب. كمان أسيمة شاغوري، يسعد لي صباحكم، أحلى صباح لسامية وخليل بيضون ولعائلتي ولمستمعي الإذاعة، من أسيمة شاغوري.
4: تحية لكل اللي ذكرتهم. وفتلنا يا كمان بخبرية اليوم، خلينا نشوف شو قصة الدب اللي فات على عائلة فجأة.
3: صلى ذو الإحسان رب الورى المولى الرحمن.
5: خبرية اليوم.
4: إيمان، تخيلي أنت قاعدة يعني مع عائلتك بالبيت عم تحضروا تي في وكل شيء،
2: قاعدين في أمان الله،
4: في حدا بيخلع الباب وبفوت ومنه بني آدم يعني بالنهاية. هلا هي بلبنان صعب تصير، بس هذه القصة صارت باليابان. خلع الباب وفات دب دب يعني دب، بس كان هدف

0: كمال عم بيطالب باغنيه للدب.
1: بدنا نعمل اغنيه للدب. شيف عن اغنيه للدب للاطفال ما عاملين.
0: خلص ما نحطها نوت ما نحطها طيب. نوت مشتغل عليها.
1: اسمعي يا كمال هالرساله من زميلتنا الحاجه ميان عم تقول انا على السمع بونجور بونجور بدي اطلب من كمال يحط مديح على ذوقي هو بيعرف
0: هواء المدينه صح. شيلة يحيى بصل بحس. طيب تحياتنا لزميلتنا ميان دمشقية وشال الحلقة الحلوة مبارح. بدي انصحكم تفوتوا تتابعوا برنامج دردشة بحلقته مبارح مع الداعية الحاجة يمنى مصلح بتلاقوها على قناتنا على يوتيوب. بدي صبح على والدي الحاج يوسف خرفان صباحكم مبارك بكل الخيرات والمبرات أسرة الإذاعة الطيبة وأبارك لكل فريق حملة الديوان للحج والعمرة جهودهم الطيبة لخدمة المعتمرين وأقول لهم أنتم ورد فاح طيبها وبستان ما شاء الله ما شاء الله يا بابا
1: ما شاء الله.
0: وفي الكثير من الأطايب عم يتغزل فيهم كثير لحملة الديوان
1: مع الحاج يوسف يا عمي. أنا تاني مرة بدي روح معه للحاج يوسف
0: وأنا بدي روح معه للحاج يوسف بده أنشودة يممت وحماك صراحة. طيب. إيه صراحة مش لأنه بيي بس أنه إيه.

0: الله يا سلام، شو هالذوق، شو هالذوق الحلو
1: هيدي اللي طلبتها ميان هيك قصدي، يمكن بفتكر. تحية لمحمد بغدادي بسلم علينا. ميان عم تأكد على كلامي، هي راحت قبل مع الديوان ومع الحاج يوسف الخرفان، صدقا قصة كبيرة.
0: الله
1: يبارك
0: فيكم.
1: به هو بيستاهل الشكر والتكريم. كمان الأستاذ خليل بيضون تحية لألك. شو كمان عنا؟
0: بدي صبح على عامر ابن خالتي، يسعد صباحك يا عامر أبو أمير، تحياتنا لألك ولزوجتك خديجة ولابنكم أمير الصغير. صباحو يا عامر، بسطت عم تسمعنا.
1: بدي أحكي عن الذهب، رجع ينخفض، وصلت سعر الأونصة من شوي لل 4043 دولار، سعر الجرام اللي هو عيار 24130 دولار، عيار 22120 دولار، وعيار 21114 دولار.
0: أوكي.

0: حاسس حالي تعبان وجسمي دبلان.
1: ايه الصحة ما عادت مثل الأول.
2: ديروا بالكون على صحتكن.
3: يعني كل اللي عمرهم 40 وفوق تعوا تفضلوا لعنا واسمعوا الفقرة الصحية لليوم. تناول الأسبرين بعد عمر 40.
4: أيوة جدا مهم الموضوع.
3: كثير بنسمع عنه.
4: عصح تسلم يخد أسبرين. هيك
3: بيقولوا. أيوة لا وسمعت كلمة مهديك مرة من حدا إنه إذا حدا عمره فوق 40 إنه بعدك ما بتاخد أسبرين لا بدك تاخد أسبرين.
4: إنه مين درجة هيدا حقيقة بتلاقي كتير درجة.
3: أنا وياك عم نعطي رأينا يمكن يكون مزبوط ما بعرف.
4: يمكن يكون مزبوط بس إنه هيدول أمور شائعة وعم نسمعهم كتير إنه يلا بلش خد الأسبرين وبيأخد على فترات طويلة
3: خلص
4: يعني.
3: لا يموت بدل نعم. يبقى عم ياخده.
4: هلا بنعرف تفاصيل هالموضوع.
3: نحكي تفاصيل أكتر عن هالموضوع بيساعدنا. نستضيف الدكتور الحاج
4: نعم
3: حقول حاج لأنه بعده يعني هالسنة
4: نعم.
3: راح الحاج
4: بعده رجع جديد
3: الدكتور سامر لبان أهلا وسهلا بكم دكتور
5: أهلا وسهلا فيكم صباح النور كيف صحتكم
3: الحمد لله
4: شكرا على
3: قلبية الدعوة ألو
4: دكتور سامر كأنه في مشكل بالاتصال ألو نرجع من عاود الاتصال

0: إذا رجعنا عودنا الاتصال مع الدكتور سامر. أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا فيكم، بس نقطع الخط بالغلط.
2: بسيطة، أهلا وسهلا مجددا.
0: ليش بيقولوا أنه اللي صار عمره فوق 40 مطلوب يأخذ الأسبرين؟
1: هلا هي هيدي الشغلة كتير درجة عن كتير عوام وكتير عند العالم، أنه كل واحد على صحة سليمة مثل ما كنت عم تقول فوق 40 سنة مطلوب ياخد الأسبرين. بلشت شغلي لأنه عن جد كان من قبل كان في دراسات مبينة أنه الواحد فوق 40 سنة مطلوب ياخد على صحة السلامة أسبرين لحتى يحمي حاله ما يصير معه أي شيء جلطات. هاي كانت الدراسات، هيدي عم تحكي من 20 سنة تقريبا لورا كانت هذه الشغلة موجودة. هلأ الأسبرين بحد ذاته هو شو؟ هو دواء مميع للدم، يعني هو الدواء بيخلي بيمنع التخثر الدم ومسيل لحتى يمنع يصير عنا نحن تكون جلطات بقلب الشرايين الجسم اللي عنا إياهم. وله كتير استعمالات وعنده كذا شغلة نحن نقدر نستعملها، بس مش كل شخص فوق 40 سنة مطلوب ياخد أسبرين. هو بالأساس بيستعمل للوقاية من الجلطات القلبية والدماغية عند أشخاص معينين عندهم عوامل خطورة يصير عندهم هن هيدول الجلطات والدماغية، مثل اللي عنده سكري واللي عنده ضغط واللي بيدخنوا أو اللي بيكون عندهم أي شيء مشاكل هن بالصحية. بالحسب ما بيشوفهم الحكيم بيقول مطلوب ياخدوا هن أسبرين. فالقرار نسبيا بيكون مش بس عند الواحد بياخده، هو منه لحاله بيقرر انه بده يعمل على صحة سليمة بده ياخد أسبرين، بده يكون مع الحكيم اللي هو بيكون متابع للحالة تاعيته لحتى يعرف اذا كان بحاجة ياخده ولا لا. لانه الأسبرين مثل ما قلنا نحن بنقول له فوائد، وهو بيمنع من هيدول القصص الجلطات، بس كمان نفس الوقت له مخاطر، ومعقول يعمل كمان نزيف بالمعدة او حتى نزيف بدماغ عند بعض الناس اذا كان ما اخدوه بطريقة مظبوطة. والدراسات اللي هن ليش قلنا نحن بطلنا عم نقول انه هو مطلوب يتاخد على صحة السلامة عند كل العالم، لانه الدراسات اللي هلأ بلشت تبين من عم نحكي من هل 15 سنة او 20 سنة لورا لهلأ، أرجت انه للناس اللي ما عندهم مشاكل بالقلب وما صار معهم من قبل مشاكل بالقلب او بدماغ مثل جلطات الدماغ او قبل، الريسك للنزيف صارت عندهم كان أعلى بكتير من الإفادة والحماية من الجلطات اللي تصير عندهم إياها. فلاقوا أنه مش كل واحد مطلوب ياخد، إلا إذا كان الحكيم شاف عند هذا الشخص أنه مطلوب ياخد دواء أسبرين، ساعتها بيعطيه حسب اللي هن العوارض واللي هن العوامل الخطورة اللي بيكون عنده إياها.
2: يعني بالعكس اللي بيتناوله هو منه بحاجته قد يضره ويأذي.
1: صحيح 100%.
0: طيب دكتور كيف الواحد بيعرف انه هو بحاجته؟ يعني قد يكون هو ما عم بروح عند الحكيم وما عنده اي عوارض بتدل انه هو عرضة للجلطات وهالخبريات، كيف يعني اذا صار فوق 40 شو بيتصرف بهالموضوع؟ كيف بيتصرف؟
1: هلا هن تلات اللي بياخذوا الاسبرين بالعاده فوق 40 سنه، هن واحد من ثلاثه، يا اما مثل ما هيدا اللي بيكون اخذ على صحه السلامه بيكون اي حدا قايل له مطلوب تاخذ انت فوق 40 مطلوب تاخذ الاسبرين، وهذا مش هو المزبوط. اللي بده ياخذ الاسبرين هو واحد من اثنين، يا اما السبب اللي هو بيكون اكيد مطلوب ياخده بلا ما يكون اصلا بده يكون حدا عم بيأثر عليه وعم يحكي، اللي هو عم ياخده للي بيقولوا له الوقايه الثانويه. يعني نحن نوعين من الوقاية، وقاية أولية ووقاية ثانوية. الوقاية الثانوية اللي هو أصلا حدا صار عنده مشاكل بالقلب أو اللي حدا صار عنده جلطة بالدماغ واللي هو صار حط مثلا نقول دعامة بقلبه عامل تأميل حط رصور للقلب، هيدول الاثنين مطلوب ياخدوا دواء أسبرين كوقاية من الجلطات لترجع تصير تتكرر معهم مرة تانية مدى العمر. هدول ما بيتوقف عندهم الأسبرين لأنه بيّن عندهم انه هن عرضه لحتى يصير عندهم جلطه مثل ما صار معهم اول مره، فمطلوب يرجع يضلوا عم يعملوا ياخذوا الاسبرين كحمايه ما ترجع تكرر عندهم هيدي الجلطه المره تانية، لانه هيدول مبين عندهم هن العرضه اعلى بكتير من الخطوره لانه نحن نوقف دواء الاسبرين. فاي حدا صار عنده مشكله بقلبه عمل تمييل خط رصور او كان عنده صار عنده جلطه دماغيه اللي هي مورد صار عنده تخثر بالدم، هيدول بالعاده مطلوب يكون عم ياخذوا دواء الاسبرين مدى الحياه يدلون عليه ما بيتوقف. النوع الثاني اللي هو الوقايه الاوليه، اللي هذا نحن عم نحكي عنه اللي حدا عمره فوق 40 سنه واللي ما صاير عنده مشاكل بالقلب ولا صاير عنده مشاكل بالدماغ او شيء اللي هو بيكون انه الحكيم قايل له مطلوب تاخد اسبرين كرمال هذا الشيء لحتى ما ترجع تتكرر معه هذه الشغله، واللي هن بنقول له وقايه اوليه. هيدا في لهم سكورات بنحسبهم، هاي الدول بيكون حسب كل واحد حسب شو تاريخه الصحي وتاريخه المرضي وشو اللي عنده هو الريسكات لحتى هو يتاخد ولا لا. في حتى صار كل واحد بيكون في يكون عنده الحكيم بس اللي يروح لعنده بيكون بيقدر يشوف له شو عنده مشاكل وفي له سكور بينحسب لكل واحد وشغلة سهلة كتير ما بدأ منها صعبة حسب عمره حسب الكوليسترول اللي عنده حسب الضغط تبعه حسب وزنه حسب إذا عم بياخد دواء سكري ولا لا حسب عم بياخد دواء كوليسترول هو أصلا ولا لا حسب عم بياخد دواء وضغط ولا لا بيطلعوا آخر شيء هدول قالوا كالكوليتر معينة هيدي تنحسب وبيطلع السكور تبعه إذا كان السكور تبعه فوق رقم معين بيكون بينحسب بينقال إنه هيدا المريض عنده ريسك يصير معه جلطات أعلى من أنه يكون هو ما عم ياخد دواء فمطلوب ياخد دواء أسبرين بنفس الوقت الحكيم بده يطلع إذا كان هيدا المريض عنده عرضة أنه يكون عنده نزيف أكتر يعني في ناس بيكون عندهم أرحب المعدة في ناس بيكون عندهم مشاكل بالشرايين في ناس بيكون عندهم هيك بيكون هن عرضة لحتى يكون عندهم النزيف أكتر من غيرهم فهيدولي كمان ما بيتبلشن دواء سائلين ما بيتبلشن الأسبرين على صحة سليم لأنه مثل ما واحد بيكون فكر وعم بياخده بس هذا كحماية لقله في يعمل له نزيف بالمعدة ويكون حتى أو النزيف بالرأس بيكون أوقات بيعمل له مشكلة كبيرة لقله بيكون هذه الشغلة
0: طيب دكتور سامر في مستمعة عم تسأل أنه إذا هي مطلوب تاخد الأسبرين بس عندها حساسية منه بيرفع لها الكريات الحمر بالدم في شي بديل عن هالموضوع عن الأسبرين تاخده
1: صحيح اكيد هلا في نحن بالدواء السيلان في كذا نوع دواء سيلان مش بس بحد ذاته الاسبرين واللي عندهم حساسيه من الاسبرين بيكون في عندهم في عندنا اشياء بديله بينعطوا بدل الاسبرين كرمال هدول الحقيقه ما الحمايه الاوليه او الثانويه بس حسب الحاله ساعتها بنعرف اي دواء بده ينعطى لانه في عندنا نحن كذا نوع من ادويه الاسبرين او من ادويه السيلان اللي هن بيكونوا بيعملوا نفس الشغل الاسبرين وبيحموا من هدول التجلطات
0: نعم شكرا لك الدكتور سامر لبان على المعلومات المهمة كتير اللي عطيتنا إياها وإن شاء الله لنا لقاءات تانية معك
1: إن شاء الله
0: في أمان الله الله معك

0: شو كمان عنا؟ فاطمة الحمصي بتصبح علينا، تحية لزوجها وولادها وإخواتها وجروب القلوب البيضاء، عم تبارك لنسرين سلامة خطوبتها، ألف مبارك، الله يتمم لكما على خير، وتحية مميزة لوالدتها كمال حاضر.
1: ألف مبارك.

0: كمان بدي وجه تحية للحاج يوسف عاشور وزوجته الحاجة سهام. وفتلنا بسؤال اليوم، أنا اليوم شجع كتير محمس على
1: السؤال. نعم تفضل.
0: فتلنا بسؤال اليوم، يعني دايما هول الأسئلة اللي لها علاقة شوي بالمود أو بالأكل أو هيك، بحسها بصير فيها هيك نقاش أخذ ورد عليها كتير. يلا جنريك سؤال اليوم يا كمال.
2: سؤال اليوم،
0: السؤال بيقول شو أكتر وقت ترغب تشرب فيه القهوة وليش؟
1: أيوة.
0: يعني أنا كتير سمعت ناس حوالي مثلا أنه في حدا بعرفه بيحب يشرب القهوة بالليل
1: بالليل؟
0: بالليل بالليل، يعني هيك آخر الليل تقريبا
1: يشرب قهوة بس مش هالقد
0: بلا صوت. أنا حدا قاعد جنبي عم يشرب بلا صوت، يعني بصبر بصبر قد ما بقدر
1: بصبر وبحمل حالي وبفل. ايه صعب صعب سبحان الله. نعم. في هيك اداب يعني لهالامور.
0: ايه قبل وقت السحر بيعمل هالركبة القهوة وبيقعد على البرندة بيقعد بيشربها وهيك.
1: انا بيقولوا مفعول القهوة ببلش بعد 6 ساعات، يعني اذا شربت الفنجان هلا لبعد 6 ساعات لتصحصح. فبده 6 ساعات للكافيين ليشتغل.
0: يعني بصيرنا نشربها
1: وحده، بيقولوا بدنا نرجع نعمل هيك.
0: يعني انا اذا بدي لصحصح اجي على البرنامج بدي اقوم الساعة 1 اشرب القهوة.
1: ايوه تجي الساعة 6 ماشي.
0: اوكي انا من الناس اللي ما بشرب قهوة بالليل ابدا، يعني بعد الستة ما بشرب قهوة.
1: أنا هيك الصبح بعد الظهر.
0: طيب بعتولنا أجوبتكم على 0166 7602، خبرونا أي أكتر وقت بتحبوا تشربوا فيه قهوة وليش؟

0: وبلشت الأجوبة توصلنا. في عنا هادية عم تقول قال هي بتحب تشرب النسكافيه أكيد الصبح وإلى ميزة خاصة بعد الإفطار برمضان
1: أكيد.
0: حتى لو ما صايم لو مش برمضان يعني بالأيام العادية صايمين.
1: نعم.
0: الصراحة القهوة بعد الإفطار
1: دغري
0: يعني
1: لا طعم مختلف.
0: أي والله
1: بدي صبح الحاجة فاطمة ساعدي يستعد لي صباحكم الحلو المشرق بنور شمس الضحى ما شاء الله. لإيمان وعلي ولا كمال ولا أسرة الإزاعة ولك الأحبابي حبيباتي بدي وجه تحية بالمولود علي وبهني بنت أختي أمه تغريد وزوجها خالد الحلبي ولا عائلته ألف مبارك ولا أختي عبير وصهري خالد ألف ألف ألف مبارك, ألف مبارك ما أجيكم
0: مبارك المولود الجديد علي وكمان
1: لأنه اسمه علي يعني
0: أنه أكيد هلأ خاصة يعني مبارك إن شاء الله هيك الله يجعله من الصالحين يربى بعزكم.

0: كمان تحية لأمه ست تغريد وأبوه خالد الحلبي.
1: تحياتنا لألون. بنرجع لسؤالنا. أنا كتير بحب قهوة الصبح مع زوجي كمان إذا معي إيمان. واو واو يا خالتي كبيرة. هو الفنجان القهوة من ديات
0: يعني خالتي غير زوجك شكل. ست أسمع بتشبه شو بدك فيه؟ جيب إيمان تجي تقعد معكم.
1: إيمان بتجي لحالة بتبقى بتعمل معك صبحي.
0: طيب
1: نعم تحياتنا لأبو عمر.
0: بشرب القهوة بفوت بدي نام بخفى قبل ما أوصل على التخت. في ناس هيك فعلا أنا بسمع هيدا الشيء. في ناس بيشرب قهوة بيناموا
1: ما يعني يمكن ما كتير بيأثر عليهم. صباح الخير لأحلى متابعين تحياتي لألكن. بشرب القهوة بفوت بنام هلا قريها علي. بس مين هيدا رباح يمكن
0: أي رباح
1: ست أم محمد كمان تحياتنا لك من المملكة الأردنية الهاشمية ناطرين جوابك. مرفت صباح الورد أنا عادة أول ما بفيق بشرب نسكافيه وبسمع الإذاعة. القهوة العادية ما بتهمني كتير والصباح النسكافيه. هي من جامعة النسكافيه مش من القهوة.
0: لا نحن من جامعة القهوة.
1: أنا من جامعة القهوة
0: كنت قبل من جامعة النسكافيه بس تركتها من زمان يعني
1: قلبنا. أوكي وسايمة أكتر وقت بحب أشرب القهوة القهوة فيه على الساعة 6 شو يعني صبح. فاصلة 7 أوكي بعد الظهر كتير حلو بيقولوا عصرونية على البلكون والطقس حلو مع حدا بحبه. أما النسكافيه فأكيد الصبح وأنا عم أسمع أصواتكم الحلوة. تسلمي يا أسيمة شكرا كتير لك يعني مقسمتهم قهوة ونسكافيه هيك وهيك.

0: وثاق.
1: هلا عم بيبعثوا لي عم يسالوني ان احنا من جماعه النسكافيه بنجاوب يعني
2: اكيد
1: حاجة ام ابراهيم سعد
2: اكيد
1: نعم حتى النسكافيه نحن قصدنا المصحصحات يعني
2: مصحصحات حبيت
1: القهوه او النسكافيه امتى بترغب نعم. تشربه بس القهوه دائما الى
2: يمكن يكون بيبونج الشيء السخن اللي بتحبه تشربه
1: ما بيصحصح كمان
2: لا يعني. ان كيس عندهم شيء في ناس لا بتشرب قهوه ولا نسكافيه بتحب الشيء السخن بتشرب بيبونج شو ما بتكون انكلودينج بالسؤال بلا اكيد فيكم تجاوبوا اللي رايح على طريق جوني من ساحل علما في عجقه كتير قويه ديروا بالكم وكمان عجقه كتير على اوتوستراد خلدي باتجاه انفاق المطار وكمان الحركه كثيفه من اوتوستراد دبي باتجاه انطلياس وصولا لنهر المط
1: نعم سوزان عم بتقول قهوه الصبح وبعد الغداء هي لها طعم خاص وبتعدل المزاج بيرجع قهوه السهره مع الاهل والاحباب بتحس الاحاديث من دونها ببعض الأحيان طعمه ناقص وأنا ما بتأثر بالكافيين بشرب قهوة بنام
2: خلاص صار في مناعة يعني
1: نعم
2: قهوة البن على الريق صباحا فقط أو بعد الإفطار أنا وزوجتي تحياتنا للسيد خليل بيضون
1: ليه على الريق؟ شو عم بصير معك كمان كل ما أحكي بتشل ال
2: قصدك أنا حاسة إنه هذا الشيء مقصود
1: لا لا لا ليه على الريق؟ أنا الصراحة ما بنصح حدا يشرب قهوة على الريق لأنه بتضر بالمعدة كله شقفة خبزة قبلها أو
2: نعم.
1: بسكوتي مثلا أو أي شيء بعدين يشربوها
2: نعم كمان في ناس هيك يعلي لما بدهم يشربوا قهوة بيعملوا هيك أمبيانس لا بدنا نحكي بدنا نحكي
1: كمان, كمان كمان كمان بدي فوت بالمدايح
2: ايه نحن ما بنخليك تحط مديح ما هيك اوكي في كمان ناس لما بتحط فنجان القهوة مش بس هيك فنجان القهوة لحاله بتعمل هيك أمبيانس بتعمل أجواء بتحط معه بسكوي بتحط معه ورد
1: وردي وكبيت
2: بتحط معه شيء ايه فبيعملوا أجواء تحياتنا لبابا ولست هنا عطوي هن جماعة هول الأخبار والحركات
1: بتعرفي شو قصة الكبيت المي بتتقدم مع القهوة بعده لهلا لما مثلا يضيفوا قهوة بيكون في كبيت مي حدا
2: صحيح
1: إذا حدا بيعرف شو هي القصة من وراها يبعت لنا
2: خبرونا
1: بعد شو حخبركم شو القصة
2: وخاصة أنه هول الستات الكبار المقدرين أنه حتى فنجان بالكبيت مي هم يروح يدغري حط كبيت مي
1: نعم
2: هيدا شيء له
1: بس هذه إلها تاريخ القصة
2: هلا
1: هلا بعد شوي بقلكن عنا
2: اوكي ست فادية شهال صباح الخير تحياتي لكم ايمان وعلي تحية لزوجي الدكتور محمد واولادي بتفضل شرب القهوة بعد الظهر لانه الاولاد بيكونوا بالبيت فبتصير بتحط لهم فنجان فيها مي وبنقعد سوا حلوة الفكرة فادية شهال يعني هي بتشرب القهوة وهي بتقول لهم بتحط لهم فنجان مي بشربوا معها مي
1: الاولاد
2: ايه الاولاد
1: نعم.
2: هلا انا يعني بنوتي صارت تشرب قهوه صارت تعمل القهوه الي ولا لا
1: ما شاء الله
2: بتعرف كرمال الدراسه والامتحانات كنا بحاجه للكافيين فبنبسط لما بشرب مع بنتي القهوه صراحه
1: حلو
2: اكيد حلو يعني هيك
1: بيعمل بيعطي جو الفي الصراحه
2: صح
1: نعم
2: ليك وشو بالنسبه للبيبي اول ما بيولد كمان بنكون محاطينه بحضننا بنلحسه قهوه
1: هاي هدي ما بعرف أول مرة بعرفها هيدي
2: أنا ولادي ثلاثتهم لحسناهم قهوة ما بعرف يمكن لما بيربوا بعائلة أو ببيئة هيك شاربين قهوة بنلحسوا المغلي بنلحسوا القهوة بلحسوا
1: ما بعرف
2: يعرف طعم التمه
1: طيب علي جاجي بيوجه تحية لإلي ولإليك وبيقول إنه القهوة هي مفتاح النهار عنده نعم
2: هي جدا مهمة

0: إيمان، كنت قبل شوي خبرتك عن عادة بيعملوها اللبنانية، وبفتكر كمان غير اللبنانية من عندهم إياها، أنه لما بدهم يقدموا القهوة للضيف بيكون في كباية مي بالصينية ذاتها. ومثل ما قلتي ستك كانت تسأل وين كباية المي هذا.
1: صح،
0: هذه إلى قصة
1: هذا
0: البروتوكول إلى قصة على أيام الأتراك من زمان. كان لما يجي ضيف على البيت ويقدموا له قهوة وقدامه كباية مي، إذا الضيف مد إيده وأخذ كباية المي يعني هو جوعان بده يأكل، فيعملوا له صفرة أكل.
1: أيوة.
0: بدون ما يحرج حاله ولا يحرج غيره. أما إذا مد إيده أخذ القهوة دغري يعني منه جوعان، بيكتفي بالقهوة.
1: أها. يعني هاي طريقة لحتى يعرفوا شو وضعه لهيدا الزائر بدون ما يحكي.
0: نعم.
1: مع مراعاة هيك الأحاسيس والمشاعر.
0: نعم نعم.
1: حلو كتير. كمان تحية لست أم محمد. أيضا معكم بعد الإفطور من الصيام مع الأحباب، كتير نكهة غير. عم تحكي عن فنجان القهوة. إيه نعم. كمان رشا، تحياتنا للست رشا. شهد تقرير الحلو، أهلا وسهلا فيكم بإذاعة نداء المعرفة. لما أجوا من الأم أسي، تحياتنا لك ولكل اللي كانوا معيك بفريق الأم أسي، إجوا عملوا لنا زيارة كتير حلوة بإذاعة نداء المعرفة.
0: كان عنده الرحلة، توقعتي بعتوا لنا صور من الباص وأنه هنا عم يسمعونا، ما بعتوا؟
1: لا، بدكم تبعتوا لنا لما بتكونوا اخذين الرحله وعم تسمعونا، خبرونا. بنرجلكم تحيه.
0: نعم.
1: على الهواء. ففيكم تفوتوا على وسائل التواصل وتحضروا تقرير الام اس تي. عم بتقول انا بشرب النسكافيه يوميا لصحصح، بس من بعد ضجيج اليوم بتجي على بالي شفيت القهوه، واوقات مع ناس محددين طيب القهوه معهم. اكيد في
0: هلا كمان، هلا نحن فتنا بقصه الناس المحددين وهيك. على مثلا في ناس بتميل انها تشرب القهوه بهدوء لحالها بغرفه او على البرندة لحالها.
1: صح.
0: بدون ما يكون حدا معها وعم بيشاركها الحديث.
1: قهوه يوم الصبح. ايه. لما بتشي بالعطله حلو تشربها هيك.
0: وفي ناس لا، بتميل انه لا، بدها تشرب القهوه بده يكون مع حدا عم بيحكي وياه وانه هاي الخبريات
1: عم يتسير ويقدر تشو. بدي صبح الحاج احمد الصبوح، تحياتنا لك ويسعد صباحك حاج احمد. الحاج جمانة حباسي، صوت صباحكم الحلو، تحياتي لكل عائلتي وزملائي بالصلاحية الأيوبية. وبدي هني الست رضا وآل شجاع وغندور بالمولودة الجديدة، ألف مبارك، تحياتنا لكل اللي ذكرتيهم.
0: طيب فاطمة بتقول أطيب فنجان قهوة بعد صلاة الفجر ولما يجهجه الضوء. لما كانوا ماما وبابا يشربوها سوا، رحمهما الله. صراحة
1: الله يرحمه.
0: أنا عندي متعة بالقهوة اللي هي بعد الفجر، يعني بتقومي تصلي الفجر، بتتحصني، تخلص التحصين، بتكون القهوة على النار عم تبقبي.
1: أيوة.
0: فبتحطي هالفنجان القهوة بتعدي وفعلا بيكون عم جهجه الضوء، شعور رائع جدا.
1: ليك بتحس ببركة الوقت، بتكسب نهارك من أوله، بتحس أنه قادر تنتج بهذا النهار غير ما تشي مأخر ومصربع ومنك عايش كل هول التفاصيل 100%. ميان مصورت لنا ماج القهوة، كتير حلو يا ميان. هلا أنا كمان بحب القهوة نسكافيه وغيرها بكل الأوقات، حتى لو قبل النوم، والطعمة بتكون أطيب مع الصحبة الحلوة حتى لو لحالي. عن جد القهوة طيبة، وصراحة كمان القهوة مع ميان كتير طيبة.
0: نعم.
1: عملنا قهوة هديك نهار وقعدنا وفتحنا سيار. بدي زيارة تانية يا ميان. ايه
0: ايوة ايوة،
1: هاي عزيمة على الهوى
0: ما شاء الله. طيب نسرين الشعار بتقول برمضان بعد الافطار، بعد الافطار كتير طيبة، وبعد المناسف الى وضع حلو كمان. الصبح كل يوم نسكافيه على رواق، بس ما عطول في رواق مع العيال يعني بالبيت. وبعد الظهر رواق، اطيب فنجان قهوة اليوم. ان شاء الله اشربها بعد الظهر مع الحاجة على البلكون، الحاجة اما يعني. تحية لألكم،
1: يعني نية لكم هنيئا. معكم إبراهيم العرب، أهلا وسهلا يا إبراهيم، تحية لماما ولبابا ومرت عمي وعمي وزوجتي. بخصوص القهوة ما بشربها، بس فيك تجاوب عادي. أهلا وسهلا بإبراهيم. كمان أبو حسين عيتاني، فنجان القهوة بالجنينة بالسهرة مع أم حسين بيسوى تقله، شو الغزل الصباحي، وبيهديها مديح يا ملازي. يعني يا الله يحميكم لبعض.
0: يحلو المديح كتير، إن
1: وإلا زمان ما سمعني يا ملازي. صحيح.
0: ما نسمع كله، بس خليني أقرأ رسالة سارة عماش. سارة عماش بتقول بدي خبرك، كنت متزوجة وكان ولادي صغار وكنت بعدني عم كمل دراستي. من كتر التعب لحتى أقدر أدرس بالليل وكمل، شربت ماج كبير قهوة. للأسف تاني يوم قضيتها مريضة يعني. بس أنا كل يوم بشرب ماج قهوة، بخبرك إنه أنا كل يوم الصبح بشرب القهوة بالماج.
1: أيوة.
0: بس بخلطها
1: مش بالفنجان.
0: لا بس بخلطها بحليب اللوز.
1: أيوة. نعم. بهالوقت الصباحي رواء بحبها مع قراءة الأوراد وأحيانا عصرونية مع أبو إبراهيم الحاجة فاطمة. نادية بغدادي صباحكم معطر بالمسك والعنبر، عم بقرأ بسرعة للحق الباقي. تحية لعلي ولإيمان ولرفيقتي سناء وسهى وفاطمة من يمني. أنا من جماعة النسكافيه بس مع الحليب مع حبتين تمر. أوه.
0: نعم بس خدي حبة أو ثلاث حبات مش حبتين تمر. طيب علي بيقول، علي جيجي بيقول القهوة لا تشرب على عجل بالغالب.
1: أيوة.
0: تحتسى على مهل صح. يعني سلام. أنا مثلا هولي اللي بنزلوا معهم فنجان القهوة مش أنه المسكرة فنجان،
1: يعني تشربوها باردة.
0: ما هلأ على مهل إنه مش إنه تقضي النهار كله عم تشربي فيه للفنجان، مع إنه في ناس تقعد هيك. بس إنه مثلا في ناس بتنزل مع الفنجان على السيارة إنه عم بيسوقوا كله مش لاحقين، مش معك فنجان وخدي لك على دل دقع التياب وحرق إيدين وهيك، هو ما بيستمتع بالقهوة.
1: صح. القهوة بدن هاي
0: إلى مود إلى جلسة إلى هيك مثلا
1: ريحة طعمة تكسر بعدين. غير مع أشوي على الوش
0: مثلا عم تقري عناوين الصحف، كون عم تقري أخبار ساعة واحد بميل للأخبار. أنا هيك يعني
1: نعم. يعني إلا هيك تقاليدة.

0: كمان مكفيين برسائلنا ست سوزان عيد وكباية المي قبل القهوة. عم بتقلك سألت أنت ليش بيحطوا مي حد فنجان القهوة، عم تقول لا ينضف التم من الطعمات اللي قبلها، والمي بعد القهوة لا يخفف ضررها، مطلوب الواحد يشرب بعد القهوة عشان يخف تأثيرها عن غشاء المعدة. على فكرة أنا معك 100% باللي عم بتقولي، وبدي وجه تحية للحاج أحمد الصبوح، هو اللي علمني إياها هالعلومية. قال لي إمام بس تشربي فنجان قهوة تشربي مقابيل وكباية مي، يعني دغري مباشرة بعد القهوة دايما بدك تشربي مي كرمال يخف تأثيرها على الجسم يعني. فإيه بنصحكم بالمي من بعد القهوة.
1: عنا رسالة من منى كريم بتقول أنا بحب كتير القهوة وهلأ بدي أعمل ركوة تفضلوا.
0: أوه شفتوا فتح لكم نفسكم نحن على هالخبرية. صباح الخير بس أهلا منشوف من مين. زينب زهران أهلا وسهلا يا زينب، عم تقول بحب صبح رفقات العمرة مع الشيخ أحمد خيال ويوسف الغرفان، وإن شاء الله منرجع نروح مع بعض. تحية لك يا زينب، الله يرزقنا العودة.
1: نسرين عم تقول أنا بشرب القهوة بالماك مع زوجي بس هلأ عم خفف قهوة بكميات كبيرة.
0: منخفف باعتدال، عرفته باعتدال. ميان قبلت العزيمة، يلا لما تكوني قادرة ناطرتيك. ست أم محمد مع فنجان القهوة اللي بشهي، صباحو يا ست أم محمد.

0: دعاء محمد مهصورة لفنجان القهوة. هاي فنجان القهوة من الطريق على الشغل لأن ما في وقت. ولا يا علي ما دلدقت برو انت برو ماكس هلا خلص حبل الفنجان وما عم يدلدق.
1: دعاء تحية كبيرة لإلك دعاء كانت معنا بالعمرة.
0: تحياتنا لدعاء. نعم على فكرة هلا كل حدا عم يشرب قهوة عم يسمعنا يصور لنا اياها لنشوف قهوتكم. صباح الخير للجميع.
1: بتعرفي في قصص بسيطة بتصير مع لما تكوني عم تحضري جلسة القهوة الصبح بتملك بدنك. يعني الركوة لما تفور كلها على الغاز. أنا من يومين صار معي شغلة. أنا هيك عم بشو بقوله يعني عم مزمز بالركوة عم بعملها وهيك على نار خفيفة ولا إذا بتطرق إيدي بالركوة بالغلط بتقلب كلها على الفرن.
0: أنا بطل بشربها صراحة.
1: يا الله شو سم بدني الصراحة. أو بتحطي الفنجان على الطاولة بتقوم تطرق إيدك بالطاولة بيوقع الفنجان.
0: انت شفتها على تيك توك قال بيكون حدا هيك عامل جو ومحضر صينية كتير مرتبة مع فنجان مع كباية المي بحطها على البلكون بتطرق ايده هيك بيقعوا كله لتحت ما تهنى يعني عرفت عروة وهيك يعني بدها اهتمام لحتى الواحد يقدر يشرب قهوة. أم حسين بتقول أطيب فنجان قهوة الصبحية وعم تسمع الإذاعة وخاصة معكم وتحية لزوجي ولألكم وللمستمعين وناطرين نسمع يا ملازي يا ملاذي وموئلي ومرادي. تمدحها أنا؟
1: شودي شو حلوة.
0: أوكي.
1: طيب خلود الحسين بتقول ما بشرب قهوة بس عم تشهوني على شي فنجان قهوة.
0: أنا هلأ استحليت بس خلص الهواء بدي روح أعمل فنجان مع قشوة على الوجه. يا سلام.
1: نعم الحاجة جمانة عم تقول مع الراديو على البراندا وفنجان قهوة
0: قهوتي وسط أنا.
1: نعم
0: مش مرة قهوتي وسط.
1: أنا بشربها بلا سكر.
0: ليك أول فنجان بياخده وسط بس من بعدها بزيد بشربه مرة فواحد وسط واحد مرة. صباح الخير ما أحلى صباحكم علي وإيمان. تحية للجروب وللحاجة فاطمة وللرفقة. أوكي أهلا وسهلا فيكم وكمان مصوري لنا القهوة صحتين وهنا. فاطمة عم بتقول بس بيقولوا بس تشرب مي بعد القهوة يعني القهوة ما طيبة. هيك بيقولوا بس صحيا أثبتت الدراسات أنه أحسن. هلا ما بعرف أي دراسات بس
1: أنا شو
0: عم بتقول أنه بيقولوا صحيا واحد ما يشرب المي بعد القهوة لأنه بتكون ما طيبة دليل أنه ما طيبة. القهوة مطلوب الواحد يشرب مي بعد القهوة وفنجان القهوة اللي كتير حلو طيب صح.

حنسمع بعد شوي أنشودة يا ملاذي ومن بعد عناوين الصحف وقصة وعبرة. اليوم قصة جميلة جدا، ضيفنا حيكون فضيلة الشيخ رويد عماش. ابقوا معنا.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
4: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
5: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكتا قلبي، ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقة الشمسية، خزانات المي، اساس المنزل وتنظيف فرش السيارة، ديتيلينج كمان. وعنا خدمة صيانة وتصليح ونقل مفروشات، مكافحة جميع انواع الحشرات، وبيع ادوية مبيدات وقوارض، وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات، مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو، مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكتا قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.
2: تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333122.

0: صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء في 28 من تموز 2026 الموافق للثالث عشر من شهر صفر 1448 هجرية. البداية مع أخبار صحيفة النهار. عون إلى تركيا الخميس وملف النزوح إلى الواجهة، رهان لبناني على روما لتوسيع المنطقة التجريبية.
1: ومن النهار إلى الأخبار، وقد عنونا تعاون ينتظر هدية أمريكية من روما، نتنياهو من أمريكا حزب الحرب يتضاءل.
0: ونتابع عناوين صحيفة الديار. عون يحذر إسرائيل لبنان على طاولة ترامب نتنياهو، انفتاح هام بين لبنان وتركيا ولوبي متضرر يشوش. ترامب: عمل عسكري قوي إذا فشلت المفاوضات، بقائي لم نطلب استئناف المحادثات.
1: وإلى جريدة البناء، وقد عنونت ترامب ونتنياهو التفاوض مع إيران يقرر دور إسرائيل ولبنان الساحة الفاصلة. السوق يصوت للتفاوض العمان الإيراني، واليمن يزيد الضغط ويستهدف ينبع. الضفة بين ثلاثة خيارات: الضم والتهجير أو الانتفاضة أو فشل نتنياهو انتخابيا. صنعاء تستهدف منشآت بترولية في السعودية.
0: ومما جاء في صحيفة اللواء: تنصل أمريكي من مراقبة المناطق التجريبية، وعون يحذر من تمادي خرق اتفاق الإطار. سلام يتصل بالشيباني حول الربط الإقليمي وتحقيق دولي يصف الانتهاكات الإسرائيلية بجرائم حرب. نتنياهو في واشنطن: ملف إيران ودائرة السلام في المنطقة. ترامب: لا يمكن لإيران شن هجمات ومهلة المفاوضات قصيرة. أموال إيران لتعويض السفن المتضررة، والحرس الإيراني يتوعد.
1: وإلى جريدة الشرق، ومن أبرز ما عنونت: ترامب قبل لقاء نتنياهو مستعد لعمل عسكري قوي ضد إيران. سوريا لا تحكم بالقوة بل بالعقل والقوة. ترامب قرر تجميد الهجمات على إيران بطلب من الوسطاء.
0: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الجمهورية: نصف القرى يهدد الإطار، نتنياهو يواجه معادلة دقيقة في واشنطن.
1: ونختم مع جريدة الشرق الأوسط، وقد عنونت: السعودية تدمر مسيرات قادمة من العراق والأردن يسقط اثنتين. ترامب يلوح بعمل عسكري إذا أخفقت المحادثات. محتجون يعلنون العصيان المدني في غرب ليبيا. لبنان ينتظر ضغطا أمريكيا على إسرائيل في روما اثنين. ومع جريدة الشرق الأوسط نكون قد وصلنا إلى ختام عناوين الصحف، والآن نعود لمتابعة برنامج صباح المعرفة.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد. إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-31-11.
1: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.

رجعنا لكم بصباح المعرفة وبعدنا مكفين فقراتنا. بدنا نسمع يا ملاذي لأنه وعدناهم يسمعوها وما سمعناهم منها إلا 30 ثانية. يلا.

0: ميران دمشقية بتصبح علينا وعلى عمتها الحاجة إلهام ورفيقتها أماني، وهالمرة بدها توجه تحية لمحمد نزار ابنها وبتتمنى له يوم حلو ومثمر إن شاء الله. أم أحمد نصولي كمان بتسلم علينا، وأنا ما لحقت ورد اليوم، شو كان ورد اليوم إيمان؟
1: يلا هلا بنرجع منذكر فيه.
0: يا مغني 1111 مرة
1: صحيح.
0: علي شحيمة كمان تحية لألك، بدو مديحا للمدينة، وتحية لرنا نصولي، أنا كمان بوجه لها تحية لرنا. طيب شو كمان في بعد كتير
1: كمان رسائل. بعدهم عم يجاوبوا على السؤال اللي كنا طرحناه قبل الفاصل. تحياتي لألكن. عم بتقول أنا بشرب القهوة مع نقطة مي زهر بتصير طعمها غير شكل.
0: شو
1: قهوة مع مي زهر؟
0: لا
1: ما مجربينا
0: صراحة، ما بحس،
1: يمكن تكون طيبة. بس دي ما تحياتنا لألك.
0: مروى عيسى بتصبح علينا، بتوجه تحية لأحبابها وزوجها والجروب كمان، وأحلى فنجان قهوة لعيونكم. عملت فنجان قهوة عم تسمعنا مروى.
1: صحتين. سيد أبو محمد زيد من البداوي كمان عم يذكر تفيقوا أولادكم على الدورات الصيفية، وكمان عم يقول قهوة المدينة ومكة الخضرة مفيدة كتير.

0: عم نحاول نتصل بضيفنا فضيلة الشيخ رويد عماش عبل ما يجهز الاتصال. شو رأيكم نسرين عم تقول علي تحية مني لأخي محمد فخر الدين، كمان أنا بوجه له تحية لمحمد، بارك الله به على مجهوده معنا، كمان بزيارة المقام الأوزاعي، وكمان تحية للحاجة أنيسة وأنيسة الليل وميرنا والحاجة ميادة، كمان الست عائشة الأسمر بتوجه تحية لزوجها وكمان أطيب كوبتشينو عم تقول مع زوجها، وتحية لسامية الحاجة سامية الحاجة جميلة مس جمانة ولكل اللي عم يشتغلوا بالدورات الصيفية. صراحة شكرا على جهودكم وتحية كبيرة لألكم.
1: أكيد تحياتنا لألون، يعطيهم العافية.

0: يحكى أنه كان هناك شاب يشعر بالخيبة والقهر من أغلب الأمور التي تحصل معه، فاستدل على حكيم قيل إنه لا يدخل إليه أحد إلا ويخرج بصدر واسع بعد الضيق. ذهب الشاب إلى الحكيم فدخل وبدأ شكواه قائلا: إني بسيف الأيام مطعون، صوتي غريب الأشجان محزون، بالشوك صارت الناس ترشقني، كأنني بين الناس مغبون، رفقا بشاب جف منبعه وجسمه بالسموم الآن محقون. وهنا ربت الحكيم على كتفه ورد عليه شعرا وقال: تأتي الشدائد ساعة وتغيب، وتولعك الأيام ثم تطيب، هي هكذا الدنيا وهذا حالها، ما كل شرب في الزمان عذيب، إن الرضا عند النوائب سلوة، والصبر إن حل الأسى تطيب، ما طال ليل أو تداعت كربة إلا ولطف الله منك قريب.
1: يا عين، لنحكي أكثر عن القصة بيسعدنا نستضيف فضيلة الشيخ رويد عماش. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام الله وبركاته.
1: بارك
2: الله ومبارك الله في هذا البرنامج الطيب.
1: أكرمكم الله. شيخي، شو تعليقكم على القصة؟
2: سبحان الله، يعني يتكلم عن حال كثير من الشباب في زماننا. لو نظر الواحد لحال هذا الشاب كيف يشعر أنه بغبن وعدم الرضا، وأن الناس يريدون به شراً، وأنه لا يجد إلا الإحباط والضعف وقلة الحيلة. هذا حال أكثر الشباب اليوم بأسباب يعني. أولا المجتمع الذي يحيط بالناس والبيئة التي تحيط بالناس في زماننا، أنهم في غالب الأحيان يتطلعون ويتشوفون إلى ما فضل عليهم في القوة والمال، ويجعلون ذلك هدفا لهم، ولكن لا وسيلة للوصول إلى هذا، فلا يستطيعون أن يصلوا إلى النعيم اللي عم يتنعموا فيه هؤلاء، ولا إلى القوة التي وصلوا إليها.

والرضا بما قسمه الله لنا، هذا كله لأنه مع ما ليعتنوا في اعتناء كبير في زماننا بمجتمعاتنا، عما ليسبب قلة القناعة وضعف الاهتمام في أمر الآخرة. بالتالي أي مصيبة أي بلية بتلاقي الإنسان يشعر بإحباط ويشعر بضعف ويشعر بعدم الرضا. فكان يعني هذا الحكيم تكلم مع هذا الشاب بكلام جيد طيب، بيّن له أولا أمر الدنيا وأنها كثيرة البلايا والشدائد، وأن حالها لا يثبت على حال، بل كالدولاب يوم إليك ويوم عليك. والنبي عليه الصلاة والسلام حكي عن الدنيا، قال: الدنيا سجن المؤمن وسنته، فإن فارق الدنيا فارق السجن والسنة. فلا ينبغي للواحد منا الركون إليها، بل العمل بما ينفعنا فيها لآخرتنا، بما نعمله فيها لآخرتنا، بما ندخر منها لآخرتنا. الله سبحانه وتعالى قال: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. شو يعني لا تنسى؟ أن تعمل في هذه الدنيا لآخرتك. فالمؤمن الكامل يعرف حقيقة هذه الدنيا فيصبر على ما فيها. من دائما حلوة، فيها حلو فيها مرة، فيها سراء وفيها ضراء، ويعرف أن مدتها قصيرة بالنسبة للآخرة، وسرعان ما تمضي أيامها ونرحل عنها، ولكن علينا أن نستعد فيها، نعمل فيها، فهي مزرعة الآخرة. الدنيا مزرعة الآخرة. نجمع زاد الرحيل بشو؟ من العمل الصالح والتزام بما أمر الله واجتناب ما نهى سبحانه. فكان من هذا الحكيم أنه قال: إن الشدائد تأتي وترحل، فإن كنت في شدة اصبر، صبر ساعة فستغيب هذه الشدة، وإن آذتك الأيام ومرضت فيها فسيحول الله سبحانه وتعالى الأمور وتتغير حالك فتطيب، فلن تبقى على حال واحدة. فأحسن الظن بالله والجأ إليه وادعه واستغفره فيغير حالك إلى الأحسن. هون بأكد على أمر الاستغفار والإكثار من الاستغفار، يعني على الأقل أن يقول الواحد منا في اليوم 300 مرة: ربي اغفر لي، أو استغفر الله، ونحو ذلك من أوراد الاستغفار. مفيد جدا، يتغير الحال، يجلب الرزق، يدفع الكثير من البلايا والمصائب. ثم كان من هذا الحكيم كلمة توجيهية حلوة فيها علاج، وهي أن ترض نفسك فيما قسم لك ربك، خاصة في النوائب، فهذا الرضا يكون تسلية وتعزية لك فيما أنت فيه من الشدائد، فيهون عليك تحمل مر المصائب. وهذا الصبر، الصبر هو حبس النفس وقهرها على مكروه تتحمله أو لذيذ تفارقه، فثواب الصبر عظيم. عندها تطيب الجروح، مع الصبر تطيب الجروح ويذهب ألمها. فمن وطن نفسه على أنه معرض في هذه الدنيا لتقلباتها، فألزم نفسه الرضا بما كتبه الله له، والتزم الصبر، وابتعد عن التسخط المهلك، عندها مهما طال الليل سيأتي النهار وتنفرج الكروبات بلطف الله عز وجل بعباده. فالأتقياء يفرحون بالبلايا كما نفرح نحن بالعطايا. فقد ورود الفاقات أعياد المريدين. تذكر حبيبي، تذكر أخي، تذكر أيها الشاب، أنك إن صبرت على ما قدر لك مما تكره لله صبرت، فلا جزاء لك إلا الجنة بإذن الله. فالصبر ثمرته الجنة، والرضا عن الله ثمرته محبة الله ورضاه. ويساعد على ذلك الذكر وتلاوة القرآن والتدبر في معانيه.

0: قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لذلك الإنسان منا إذا ما ابتلي، إذا ما شعر بضيق، إذا ما أحس بعدم الرضا، فليتذكر أنه في دنيا زائلة وأن الآخرة باقية، فحق علينا أن نعمل للآخرة وأن نقتدي بما قاله سيدنا علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا وهي مدبرة، وارتحلت الآخرة وهي مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. اليوم العمل ولا حساب، وغدا الحساب ولا عمل.
1: نعم،
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا كان فيه شيء من النفع.
1: بارك الله فيكم،
2: أكرمكم الله شيخي، جزاكم الله عنا خير الجزاء، شكرا على الكلام الطيب.
0: بارك الله فيكم، بارك الله في هذه الإذاعة الطيبة المباركة وبجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.
1: مشكور فضيلة الشيخ رويد عماش، شكرا جزيلا لكم، في أمان الله، مع السلامة.

0: اليوم بإذن الله وقت الظهر بتوقيت بيروت بيدخل الساعة 12:50 دقيقة، أذان العصر الساعة 4:34، المغرب 7:49، والعشاء 9:18. وقت خلص نحن حنودعكم، وإن شاء الله نرجع منشوفكم بكرة بإذن الله بنفس الموعد الساعة 7:15 الصبح بتوقيت بيروت. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويره بتعرفها للنويره؟
3: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمه طيبه وبتتحلى مع العيله.
3: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبه وارجيله. انتبه والاجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقول لك بالنويره، ريستو كافيه دريس، المزرعه بعد الديوان دوري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. واذا بدك في الخليوي 03-793-911.
3: تمام.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
8: رجعنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، لله تعالى من نصائح ووصايا شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله، وهذه الحلقة العشرون، قال: عليكم بالجد وترك الكسل، فإن الكسل استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكسل يحرم صاحبه من كثير من الخير، ويؤدي به إلى ترك كثير من الواجبات فيهلك في الآخر. والكسل معناه ضعف الهمة عن طاعة الله. وعليكم بترك التنعم، فإن من لزم التنعم يخشى عليه من أكل الحرام إذا تغيرت حاله إلى القلة. أما من عود نفسه ترك التنعم فإنه مأمون محفوظ من ذلك، وهذا حال عباد الله الصالحين. والتنعم أيها الأحبة هو الاسترسال في ملذات الطعام والشراب ومفاخر الثياب والأثاث ونحو ذلك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا عاملين بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. ومعنى فإن عباد الله أي الصالحين، الصالحون من شأنهم لا يتنعمون بل يزهدون في الدنيا. اللهم اجعلنا من الزاهدين المتقين الصابرين يا أرحم الراحمين.

التذكير بصلاة الضحى. أعزائنا المستمعين، رغبة في الازدياد من الخيرات واغتنام الأوقات بالنافع والمفيد، نذكركم بصلاة الضحى، وهي سنة، والمواظبة عليها من فضائل الأعمال، ووقتها إذا ارتفعت الشمس بعد شروقها مقدار رمح، أي بعد شروقها بنحو ثلث ساعة. وأخرج مسلم حديثا صحيحا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فداوموا عليها أحبابنا، تنعموا بالأجر الوفير إن شاء ربنا القدير.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.
1: يا طه أدري آن شعري ما يوفي فضلك علي. يا طه أدري آن شعري ما يوفي فضلك علي.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة 76 67 98.

0: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. تستضيف العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من الرابع إلى السادس من آب المقبل محادثات فنية جديدة بين لبنان والجانب الإسرائيلي في إطار استكمال تنفيذ اتفاق الإطار الموقع بين الجانبين في حزيران الماضي، على أن تركز الاجتماعات على توسيع نطاق المناطق التجريبية وتسوية القضايا الحدودية العالقة وصولا إلى صياغة اتفاق شامل للسلام والأمن. ميدانيا، يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق الإطار، حيث لا تزال أصوات الانفجارات تسمع في مدينة صور حتى الصباح نتيجة عمليات التفجير والنسف التي تنفذها قوات العدو في بلدات مجدل زون والمنصوري وبنت جبيل. في ملف الموازنة، تعقد قبل ظهر اليوم جلسة للجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان في مبنى المكاتب قاعة المكتبة. حياتيا، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 12000 ليرة، وسعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 12000 ليرة، وسعر صفيحة المازوت 24000 ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 30000 ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 2,400,000 ليرة، صفيحة البنزين 98 أوكتان 2,420,000 ليرة، صفيحة المازوت 2,185,000 ليرة، أما قارورة الغاز 1,157,000 ليرة لبنانية. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، وقال: لدينا بعض الخلافات لكن مواقفنا متقاربة. وعن إيران، قال: أعتقد أن هناك فرصة للمحادثات معها، وإذا كان الأمر كذلك فهو جيد، وإلا سنعود للقصف وسنستخدم أموال إيران لتعويض السفن التجارية المتضررة من هجماتها. في سياق آخر، أعلن الحوثيون شن هجمات جديدة بطائرات مسيرة على بنى تحتية نفطية في السعودية وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع: تم استهداف عدد من الأهداف والنقاط الحساسة لإمداد ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع على الساحل الغربي على البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيرة، وذلك ردا على اختراق المسيرات التابعة للعدو السعودي للأجواء اليمنية. ضربت هزتان أرضيتان متتاليتان بقوة 5.7 و5.8 على مقياس ريختر مقاطعة شانغهاي الواقعة في شمال غرب الصين صباحا، بحسب ما أفادت روسيا اليوم. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم، حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة، ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: ألو، وينك؟
4: بالديوان.
3: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
4: لحظة، ما معي محل كل هول.
3: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
5: سلة الخير منكم للمحتاجين.
6: رجعنا.
7: هذا البرنامج برعاية

عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور. تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام اليوم مع كل مستمع من مستمعينا لا يعني جزءا دون جزء، إنما يعني الجميع، يعني الرجل والمرأة، يعني الشاب والمسن، يعني من كان متقيا لله عز وجل يؤدي ما أوجب الله، أو كان مقصرا في بعض الطاعات، أو كان مرتكبا لبعض الذنوب، أو مقصرا في نوع من أنواع الفرائض. فكلامي ينبغي أن يصل إلى كل هؤلاء، إلى كل فئات المجتمع من المسلمين. ينبغي أن يستمع إلي بقلب واع فاهم لما سألقيه إن شاء الله تعالى. اليوم كلامي عن تطبيق بعض الشريعة والإعراض عن بعضها، والناس في ذلك على أحوال. إما أن يؤدي الإنسان الفرائض ويقع في بعض المحرمات، أو يترك جملة الفرائض ويقع في كثير من المحرمات من غير ما تكذيب للشرع، ومن غير ما استحلال للمحرمات، ومن غير ما إنكار للواجبات. فالإنسان إن كان كذلك يعني مقصر فقط بالعمل، لم يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه آثم. قد يعذب بذنوبه في الآخرة، وقد تغفر ذنوبه، وقد يشفع فيه أحد الشفعاء. ولكن صرنا نجد في أيامنا ونسمع عن بعضهم من يقترف المحرمات أو لا يؤدي الواجبات جحودا لحكمها في الشرع، وهذا أخطر مما لو فعل الحرام من غير أن يستحله، وهذا أخطر من أن يترك الواجب من غير إنكار لفرضيته ووجوبه. يعني لا يصلي وهو يعرف أنها فرض، يعني يشرب الخمر وهو يعرف أنها حرام، يعني يعق والديه وهو يعرف أن هذا حرام، يزني، يلعب القمار، يكذب في الحديث، تكشف عورتها، يكشف عورته المجمع على أنها عورة، وغير ذلك من الأمور. يفعل ذلك أو تفعل ذلك مع اعتقادهما أن هذا حرام، أو يتركان واجبا مع علمهما أنه واجب، فهذا أخف وأهون مما لو أنكر فرضية الصلاة أو استحل الكبائر والمحرمات. هذا أمره أخف، لأنه بذلك لا يخرج من الإسلام. أما إذا استحل الحرام بأن قال مثلا هذا جائز، هذا حلال،

نحو ذلك، فإنه مع علمه أنه حرام يخرج من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أحبابنا، الجنة التي جعلها الله للمتقين، جعلها الله للأولياء، جعلها الله للأحباب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لا يدخلها من أنكر نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه الجنة لمن آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما من جحد الإيمان، جحد القرآن، أنكر وجود الرسول صلى الله عليه وسلم أو صدقه عليه الصلاة والسلام، لا يكون له حظ في الجنة، ما إله ولا مقدار متر واحد من الجنة. إذن يا أحبابنا، الذي دفعني للكلام اليوم عن هذه الأمور أني صرت أسمع وأرى أن بعض الشباب والشابات إذا فعل الحرام يستحله، والعياذ بالله، وهو مخرج من الملة ومخرج من الإسلام. لو فعلت هذا الحرام مجرد فعل 1000 مرة هو أقل مما لو استحللته 1 واحدة ولو لم تفعل هذا الفعل. يعني لو أن إنسانا مسلما يشرب الخمرة كل يوم ولا يشرب الماء، لو أنه فرضا هيك كل يوم ما بيشرب إلا خمر من الصباح للمساء، وفي المساء إلى الصباح لا يشرب إلا الخمر، يوم واثنين وثلاثة وسنة واثنين وثلاثة لو افترضنا ذلك، من غير أن يستحل الخمر، فهذا مسلم لا يخرج من الإسلام بذلك. أما ذاك الذي قال هي حلال جائزة وهي أمر شخصي، إذا أراد الإنسان أن يفعلها فلا بأس، وهي أمر جائز، فهذا الإنسان لو لم يشرب في حياته كوبا من الخمر إلا أنه خرج من ملة محمد وخرج من دين محمد صلى الله عليه وسلم. لربما حدا يقول ليش بده يكون خرج من ملة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هقول لك ليش، وانتبه معي أن هذا الحكم يسري في كل المحرمات التي سنتكلم عنها. يعني لما الإمرأة تشيل عن رأسها مثلا، تكشف عورتها، هذا حرام، حكمه أنه صغيرة، مجرد أنه شالت عن رأسها في الطريق وما تحجبت، هذا حرام. لو فعلت ذلك مع اعتقادها أن هذا حرام فهي آثمة بذلك، وإذا ماتت على ذلك ماتت على غير التقوى، ولكنها مسلمة مؤمنة تدخل الجنة ولا تخلد في النار. أما تلك التي كانت تضع الحجاب على رأسها، لو افترضنا أن امرأة تضع الحجاب على رأسها تستر رأسها ولكن لا ترى فرضية الحجاب، تنكر فرضية الحجاب، أو شخص يعترض على أحكام الميراث في القرآن، يعلم أن القرآن جاء بذلك، لا يعجبه هذا الحكم، يقول أنا لا يعجبني هذا الحكم في القرآن، أو أحكام الزواج والطلاق والنفقات والحضانة، أحكام مثلا الصلاة، أحكام الصيام، الحج، الزكاة، وكل ما افترض الله تعالى على الناس. لو أن إنسانا يؤدي صورة الفرائض ويجتنب هذه المحرمات، مثلا لا يزني، لا يشرب الخمر، لا يسرق، ولكنه يرى حلها، يرى أنها حلال، يستحلها، ذاك قلنا الذي يفعلها من غير استحلال عاص
مرتكب للإثم، أما الذي لا يفعلها ويستحلها أو يفعلها ويستحلها، الأمر في الاستحلال ليس في مجرد الفعل أو الترك. الخروج من ملة محمد صلى الله عليه وسلم بسبب استحلاله للحرام أو تحريمه للحلال الظاهر. ليش بده يكون خرج من ملة محمد، من دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ ليش؟ هقول لك ليش. هلا إذا أنت ظهرت وسألت الناس في الطرقات ما حكم أكل الخنزير عند المسلمين، ما حكم شرب الخمر عند المسلمين، ما حكم الزنا عند المسلمين، إذا سألت من في الطريق لا تحتاج أن تصعد إلى مراكز رسمية للإفتاء ليفتونك في هذه المسألة، لا تحتاج أن تصعد إلى مسجد أو أن تسافر إلى بلد لتسأل العلماء ما هو حكم شرب الخمر والزنا وأكل الخنزير والسرقة وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. أنت لست بحاجة لتذهب إلى مصر إلى الأزهر لتسأل. إذا نزلت إلى السوق، بل من يفعل هذه الأفعال يعرف أنها حرام. يعني لو نزلت إلى السوق فتفاجأ أحد الناس العامة منهم أنه يأكل قطعة حلوى فيها خنزير يبصقها فورا، أليس كذلك؟ أو أن هذا الماء الذي شربه فيه كحول، أو هذا الشراب الذي شربه فيه شيء من الخمر يمجه، أو يقول لك أنا أعرف هذا حرام. إذن هذا لا يحتاج إلى دار إفتاء لمعرفته، عوام الناس يعرفونه. طيب، هذا حال المسلمين جميعا، كلهم يعرفون أن هذا حرام، كلهم يعرفون أن الصلاة فرض، أن رمضان صيامه فرض، أن الحج فرض على المستطيع، يعرفون هذه الأمور. إذا من أين جاءوا بذلك؟ إن جاءوا بذلك من دينهم، هذا دينهم. طيب، دينهم من أين تعلموه؟ من آبائهم إلى أجدادهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني محمد عليه الصلاة والسلام جاء بتحريم الخمر والخنزير والميتة والزنا والسرقة وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هل يخفى على واحد من الناس ذلك؟ لا. فإذا أنكر هذا الإنسان حكما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، في ناس تعترض علينا بكلامنا عن هذه المسائل، يقولوا خلاص، يقولون خلاص اتركوا الناس يقولوا بالدنيا يعملوا بالدنيا. واحد يقول بعد أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن السرقة حرام، يقول إن السرقة ليست حراما، هذا فيه تكذيب للنبي أم لا؟ أليس فيه رد لكلام النبي أم لا؟ بلى، فيه رد لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع. رسول الله يقول الصلاة فرض وهو يقول ليست فرضا، رسول الله يقول أكل الخنزير حرام وهو يقول لا من حرام. يعني يكذب من؟ يكذب النبي، ويكذب ماذا؟ يكذب القرآن. والقرآن من أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو من عند من؟ من عند الله. إذن هذا الذي رد القرآن وكذب النبي كذب الله ورسوله، ومن كذب الله ورسوله يعني ليس مؤمنا بهما، ليس مؤمنا بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يؤمن بالله ورسوله، الآية صريحة، لأي واضحة، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. أكثر من هيك وضوح؟ واضحة، أن من لم يؤمن بالله والرسول لا يكون مؤمنا، وأن حاله هو حال الكافرين.
لذلك قال عز وجل: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. انتبه، وبقول لك انتبه حتى ينقطع النفس. إياك ثم إياك ثم إياك أن تستحل المحرمات التي تعرف أنها حرام، أو أن توجب ما ليس بواجب في الشرع. وهذا يعني يحفظك منه قلة الكلام وعدم الدخول فيما لا تعلم. إذا ما كنت متعلم روح اتعلم، سأل ما حكم كذا، علموني. أما أن تدخل في هذه الأمور من عند نفسك فإنك تضر نفسك والعياذ بالله تعالى. هلأ درج كتير هلأ على وسائل التواصل الكلام عن الحجاب، بيطلعوا بعض الناس وبعض النساء لا سيما بعد علمهن أنه فرض عند المسلمين، بدها تشيل عن راسها. لو شالت عن راسها من دون ما تستحل كان معصية صغيرة، أما أنها استحلت، لو حاطة على راسها وما شالت عن راسها واستحلت خلع الحجاب أمام الرجال الأجانب فإنها تكفر بذلك وتخرج من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها خالفت ما عليه المسلمون. في دليل من القرآن، نعم، لما تكلم الشافعي بأن الإجماع حجة شرعية قالوا له: من أين تأخذ مذهبك؟ فتاويك من أين بتجيبه؟ قال: من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن الإجماع. قالوا له: ما دليلك على أن الإجماع حجة؟ فمكث في بيته أياما يفكر بترتيب الأدلة على هذه المسألة، فخرج إلى الناس وقال: يقول ربنا في القرآن الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، انتبه للآية جيدا، ويتبع غير سبيل المؤمنين الذي اتفق عليه المسلمون، هو يجتنبه يفارقه يبتعد عنه يخالفه، ليس فقط لا يؤديه مثلا، لا، يعارضه يكذبه. ويتبع غير سبيل المؤمنين، شو النتيجة؟ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نصله جهنم، يبقى في النار، يبقى في النار إلى الأبد، يعني ليس من المسلمين، معناه مخالفة جماعة المسلمين وإجماع المسلمين فيه خروج من الملة. وحقول لك شيء، هذا الإنسان اللي ما عاجبه الشرع وما عاجبه أحكام الدين ما حيضر الإسلام ولا المسلمين إذا هو اعترض، يعني بالآخر سيلقى في الآخرة جزاء ما تكلم به. ولربما هول الناس اللي بيكونوا هيك بيكونوا منكرين للآخرة أصلا وملحدين. من يروج لهذه الأفكار هم الملاحدة، من ينكرون الشرع أصلا بالكلية، لكن يموهون على الناس بشو؟ بإنكار مسألة أو إثبات مسألة أو تأويل مسألة تأويلا باطلا مفضوحا أنه غلط وخطأ. شو بيعملوا؟ ملحدين يروجون لمثل ذلك ويؤسسون المؤسسات الإعلامية التي تروج لهؤلاء. يعني مثلا قد تشوف إعلامي طويل عريض أتى بشخص من أغمار الناس
لا يسمع به أحد ولا يعرفه أحد ولا يعني يكترث له أحد. يقول له أنت ما رأيك في الحجاب؟ أنت ما رأيك في المساكنة في الزنا؟ أنت ما رأيك في شرب الخمر؟ أنت ما رأيك في كذا؟ فبيصير هو يحكي من عندي وبيصير يزقفوله وبيبثوا هذه المقاطع على وسائل التواصل حتى تروج، لأن هدفهم ترويج هذه الأفكار، ترويج هذه الانتقادات والانحرافات عن الأصول. وهؤلاء مهما فعلوا لن يضر الإسلام، يعني الإسلام مكمل ومسلمين موجودين ومكملين مسجدهم ومدارسهم وجامعاتهم وبتقدمهم وبحياتهم. ماذا الإنسان بيكون عم بيضر حاله، بيكون عم بيأذي نفسه. إجا ناس كتير على هالأمة حاولوا التحريف والعبث، الله سبحانه وتعالى ما مكن لهم والدين بقي محفوظا. تارة الآن يهاجمون كتب السنة، تارة يهاجمون القرآن، تارة يقول بعضهم اكتشفنا أخطاء في الكتاب المبين يعني القرآن الكريم، بعضهم يقول كذا بعضهم يقول كذا. تجد أن البعض يروج هذه الأفكار بين الشباب المسلم، يريد من الشباب المسلم أن يعتقد هذه الاعتقادات فيصير بذلك كافرا والعياذ بالله تعالى. مطلوب منا نحن أن نحصن أبنائنا بالعلم. يا أحبابنا في عملنا في الجمعية تدريس الدين والدخول إلى البيوت لتعليم الناس، هذا فيه حفظ للمجتمع، هذا فيه حفظ لكل ناحية نسكن فيها، فيه حفظ للناس من النار. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الوقاية من النار تكون بأن تتعلم وتعلم أهلك الخير. نجد أحيانا بعض الشابات أو الشباب الذين تعلموا علم الدين الصافي قد تكون هي مقصرة ببعض الأعمال، قد يكون هو مقصر ببعض الأعمال، لكن يعترف يقول أنا مقصر، هذا الذي أفعله حرام ما بيجوز، ولكن لا يستحل ما حرم الله، لا يتجرأ على أن يقول ما أفعله حلال جائز، لا، أنا عصيت الله تعالى وأسأل الله أن يغفر لي ذنوبي، ولكن لا يستحل ما حرم الله. خطورة اللي عم بيصير بهذه الأيام إنهم يروجون لاستحلال المعاصي وللقول بإسقاط الواجبات. بيطلع واحد كذلك مغمور بين الناس لا يعرفه أحد، ما حدا سامع فيه، بيطلع بده يحكي على الحج، طلعوه على تلفزيون، تلفزيون بيكون بيحضره عشرات ملايين الأشخاص. طيب عشرات ملايين الأشخاص ما اخترتم منهم إلا هذا الإنسان الذي لا يعرف كيف يتكلم؟ تشوف أنه حتى الوسائل الإعلامية في وقت من الأوقات ما كانت تطلع إلا من يتقن العربية وكان صاحب الشهادة وكان متزنا وكان رزينا وكان وكان وكان في بعض الأحوال، في بعض المحلات، بعض المحطات. هلأ صار في رواج لمن هب ودب، من هب ودب مين مكان، لأنهم يريدون شيئا آخر، لا يريدون تعليم الناس ولا يريدون ثقافة الناس ولا الأخلاق الحميدة للناس، لا، يريدون أشياء معينة. كيف يروجون لها؟ يروجون لها بأن تكثر الأصوات ويكثر الضجيج حول مسألة ما من المسائل. إذا كثر الضجيج حولها ظن بعض الجهال أن هذا هو الحق وهذا هو الصواب، فبيطلع واحد بيقول الصلاة من فرض، الحج عبادة وثنية،
الصيام هذا شيء جايبينه ما بنعرف من وين. قصة الحجاب ليس فرضا وليس من الإسلام، إنما هو عادة جاهلية. الآن هلأ يروج القول بأن الحجاب عادة جاهلية والحج عبادة وثنية. نحن عندما نطوف ببيت الله الحرام فإننا نتأسى بالأنبياء، ليس فقط بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حجوا إلى الكعبة وطافوا في البيت، والطواف له حكمة. كأنني أقول يا رب أنا مهما ذهبت وجئت فأنا في طاعتك، لا أحول عن طاعتك ولا أبتعد عنها. والسعي أيضا ليس سعيا بين حجرين لأننا نعبد الحجر، لا، إنما هو سعي بين الصفا والمروة تشبها بهاجر أم إسماعيل التي سعت بين الصفا والمروة تبحث عن رحمة الله، تبحث عن الماء، تبحث عن قطرة ماء ترحم بها هي وابنها، لكنها فرج عنها بعد ذلك. ونحن عندما نسعى بهذا القصد، وعندما نستلم الحجر الأسود فلا لأنه ينفع أو يضر بدون مشيئة الله، بل هو ينفع بإذن الله عز وجل. وقد قال سيدنا عمر لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فيركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
3: أرحب بكم من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أننا نجري مباحثات عميقة مع إيران، وإذا لم تنجح فسنعود لتنفيذ عملية عسكرية واسعة، لافتا إلى أن نافذة الفرصة للتوصل إلى اختراق بالمفاوضات مع إيران قصيرة. وقال لن أمنح مفاوضات مع إيران الكثير من الوقت، إما أن تسير أمور المفاوضات بسرعة مع إيران أو تتوقف، واستجبنا لطلب الوسطاء لإعطاء فرصة للمفاوضات. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، وقال لدينا بعض الخلافات لكن مواقفنا متقاربة. وعن إيران قال أعتقد أن هناك فرصة للمحادثات معها، وإذا كان الأمر كذلك فهو جيد، وإلا سنعود للقصف وسنستخدم أموال إيران لتعويض السفن التجارية المتضررة من هجماتها. في سياق آخر، أعلن الحوثيون شن هجمات جديدة بطائرات مسيرة على بنى تحتية نفطية في السعودية وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، تم استهداف عدد من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام في شرق السعودية إلى ينبع على الساحل الغربي على البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيرة، وذلك ردا على اختراق المسيرات التابعة للعدو السعودي للأجواء اليمنية. في السياق، شجبت دولة الإمارات الهجمات بطائرات مسيرة آتية من الأراضي العراقية، والتي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض في المملكة العربية السعودية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. هذا وأدانت قطر بشدة الاعتداءات التي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، وأشارت إلى أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا صارخا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية قنا. في الأراضي المحتلة، واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عمليات القصف بالطائرات والمدفعي والنسف والتدمير وإطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة. ففي رفح، أطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي نيرانها تجاه المواطنين في مواصي رفح جنوب القطاع، وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها شرقي خان يونس جنوبي القطاع. ضربت هزتان أرضيتان متتاليتان بقوة 5.7 و5.8 مقاطعة شنغهاي الواقعة في شمال غرب الصين صباحا بحسب ما أفادت روسيا اليوم. ولا ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع

تخفيف بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وانخفاضها على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر، كما يتشكل الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع في الفترة المسائية وتنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 25 إلى 34 درجة فوق الجبال من 16 إلى 28، أما في الداخل من 18 إلى 35 درجة. الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين 10 و 40 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 50 و 75%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: شركه باور جروب. باور جروب طرابلس شارع عزمي لبقاع بر الياس الجنوب صيدا بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77.
1: باور جروب دايما حتى. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم. بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت بيت الإيمان سنتر المشاريع النويري فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

0: فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى فائدة اليوم. يوجد شيء في القرآن اسمه إضافة تشريف، يضاف إلى الله بمعنى التشريف وليس بمعنى الجزئية. قال الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور التونسي المالكي بالتحرير والتنوير في تفسير قول الله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وإضافة العرش إلى الله إضافة تشريف، مثل إضافة الكعبة إليه سبحانه في قوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين. والله عز وجل منزه عن الجلوس على العرش وعن السكنى في بيت، لأن الله منزه عن المكان والجهة والحجم والجسمية والتغير وعن كل ما هو من صفات المخلوقين. كذلك إضافة تشريف في قول الله تعالى حكاية عن آسية رضي الله عنها: قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. هذه عندية التشريف، عندك في الجنة أي في المكان المشرف عندك في الجنة، لأن الجنة مشرفة عند الله. وليس المعنى أن الله يسكن الجنة، بل الله لا يسكن مكانا من الأماكن ولا يسكن جهة من الجهات. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وروح منه. هذا ليس معناه الجزئية، ليس معناه أن روح عيسى جزء من الله قطعة من الله، هذا لا يجوز. إنما معنى وروح منه أن روح عيسى المسيح عليه السلام روح مشرف مطهر، له منزلة عند الله تبارك وتعالى. هذا والله تعالى أعلم وأحكم.
0: فائدة اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

آداب المعلم والمتعلم. ينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي أوردها الشرع وبالخصال الحميدة والشيم المرضية والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه والحلم والصبر وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع وعدم الإكثار من الضحك والمزح، وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته. ومعناه استدامة الخوف من الله تعالى بقلبه بتجنب ما حرم وتجنب الغفلة عن أداء ما أوجب. وينبغي أن يرفق بمن يقرأ عليه وأن يرحب به ويحسن إليه بحسب حاله، وأن يبذل له النصيحة، وينبغي أن يشفق عليه ويصبر على جفائه وسوء أدبه، كما ينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقص، وأن يصون يديه في حال الإقراء عن العبث ويقعد على طهارة مستقبلا القبلة ويجلس بوقار وتكون ثيابه بيضاء نظيفة. أما المتعلم فمن آدابه أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة، وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا، وأن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره، ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، معناه اجتهدوا في كمال أهليتكم وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة فتقصروا. اللهم اجعلنا من المتفقهين في الدين المتأدبين الملتزمين يا رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ملتزمة بخطة مالية صحية مدروسة تراعي الأوضاع الراهنة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس، بنية الغزاوي، الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
4: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. إيطاليا تستضيف محادثات جديدة بين لبنان والجانب الإسرائيلي في الرابع من آب المقبل. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، قوات العدو نفذت عمليات تفجير في مجدل زون والمنصوري وبنت جبيل. الدفاع المدني مواصلة أعمال البحث والإنقاذ وتأمين السلام العام في زوطر الغربية. رئيس الحكومة نواف سلام التقى الرئيس نبيه بري في عين التين وجرى عرض لآخر المستجدات. الوزيران صدي والحاج أطلعا الرئيس عون على نتائج زيارة العراق. رابطة موظفي الإدارة العامة لوحت بالتصعيد في حال عدم تسديد المفعول الرجعي دفعة واحدة خلال شهر آب. مقر خاتم الأنبياء الإيراني نحذر بأن الحصار البحري الأمريكي وتهديد سفننا يعد بمثابة توسيع لنطاق الحرب بالمنطقة. وزير الخارجية الإيرانية بحث أمن مضيق هرمز مع نظيريه السعودي والعماني. اقتحامات ومداهمات واسعة لعدد من منازل المواطنين في مدن وبلدات الضفة. قوات الاحتلال تقصف بالمدفعية جنوب خان يونس في جنوب قطاع غزة. الجيش الأردني أسقطنا مسيرة اخترقت المجال الجوي الأردني في الصحراء الشرقية. مسؤول أوكراني مقتل 3 في هجمات روسية بجنوب شرق أوكرانيا. مسؤول روسي استهداف منطقة موسكو بأكثر من 390 مسيرة أوكرانية ما تسبب بوقوع أضرار مادية. هزتان أرضيتان قويتان ضربتا مقاطعة شنغهاي الصينية صباحا. أخيرا الطقس المتوقع كتل حارة بدءا من يوم غد والحرارة تبلغ ذروتها الخميس وتحذير من اندلاع حرائق. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وبعد، فقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فلينتهي وليقل: آمنت بالله ورسله. هذا الحديث فيه دواء لما يخالج كثيرا من النفوس، ويتحدث به كثير من الناس فيما بينهم، وقد حصل ما تحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، حتى في عصرنا هذا يحصل من بعض الناس أن يقول أحدهم: من خلق الله؟ وهذا السؤال سؤال المحال، وذلك أن الذي تقتضيه البراهين العقلية والنصوص القرآنية أن صانع العالم أي خالقه يجب أن يكون أزليا أي لا ابتداء لوجوده، فيستحيل على من لا ابتداء لوجوده أن يكون له خالق، لأن الذي يخلق يلزمه الحدوث أي أن يكون لوجوده ابتداء، فبين الخالقية والمخلوقية اختلاف ظاهر. الخالق من شأنه أن يكون أزليا أي لا ابتداء لوجوده حتى يصح خلقه أي إحداثه من العدم لغيره، والذي يخلق من شأنه الحدوث، هذا أمر بديهي. فمع هذه البداهة يستحيل الجمع بين الخالقية والمخلوقية، فإن كان هذا خطورا يخطر في البال فعلاجه كما أشار إليه هذا الحديث أن ينحو عن هذا بغيره. الشخص يشغل فكره بغيره ويدفعه بما هو المعتقد الصحيح أن الخالق لا ابتداء لوجوده فلا يكون له خالق، إنما الذي سبقه العدم ثم دخل في الوجود هو الذي يحتاج إلى خالق أحدثه أي أدخله في الوجود بعد أن كان معدوما. وأما إن كان سؤالا من واحد من الملحدين يقصد تشكيكا، أو هو يكون التبس عليه الأمر لم يصل فهمه إلى هذه القاعدة الخالق ليس له خالق، هذا إن كان ملحدا يحج بالبرهان العقلي، أي أنه من ثبت له الخالقية يستحيل عليه أن يحتاج إلى خالق، لأن شرط الخالقية الأزلية والمخلوقية يلزمها الحدوث. يقال له: أنت تصحح المحال العقلي وهو الجمع بين المتنافيين، فإن كنت تعتقد أن خالق العالم لا بد أن يكون أزليا فلا معنى لقولك: فمن خلق الله؟ وإن كنت لا تعتقد ذلك فالكلام معك في إثبات حدوث العالم وأنه لا بد له من محدث خالق أحدثه وخلقه. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم المذكور هو في المسلم الذي يؤمن بالله أنه قديم أزلي، ويؤمن برسوله، لكنه يخطر بلا إرادة منه في باله هذا الشيء، وهو أن الله خلق السماوات والأرض أي أوجدهما بعد أن كانتا معدومتين، فمن جعل الله موجودا؟ هذا يخطر للمؤمن خطورا لا يعتقده، بل يخطر بقلبه بباله بلا إرادة فهو معذور. المؤمن الذي يؤمن بأن الله موجود أزلي قديم لا ابتداء لوجوده، إذا خطر له هذا الخاطر بدون إرادته فالذي عليه أن لا يتبعه، وينفعه في إبعاد هذا الخاطر أن يقول هذا لفظا ونطقا: آمنت بالله ورسله، أو يقول: آمنت بالله وبرسله، فإن هذا ينفعه في قطع هذا الخاطر. الحديث وارد في هذا، أي بحق

يقول آمنت بالله وبرسله، معنى قوله عليه الصلاة والسلام فلينتهي أي ليعرض عن هذا ولا يتبعه، لأن الخاطر إذا تبعه الشخص يكون اعتقادا أو شكا، إذا وصل إلى حد الاعتقاد أو الشك ضر صاحبه، أما ما لم يصل إلى حد الاعتقاد أو الشك فلا يضر صاحبه، وهكذا كل أمر ينافي الإيمان لو اعتقده الشخص أو نطق به إذا خطر للمؤمن أي ورد على باله بدون إرادة منه لا يضره، لكن عليه أن ينتهي أي لا يتبع ذلك حتى يصل إلى حد الشك أو الاعتقاد، أي اعتقاد هذا الخاطر فيضل ويهلك. هذا من رحمة الله بعباده أنه لا يكتب عليهم هذا الخاطر مهما كان قبيحا، مهما كان معناه بعيدا من الإيمان، فإن الله تعالى أعفى المؤمن عن أن يؤاخذ به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خلق السماوات والأرض فمن خلق الله. وفي لفظ لهذا الحديث: هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله، فإذا وجد أحدكم ذلك فلينتهي وليقل آمنت بالله ورسله. وفي لفظ: آمنت بالله وبرسله. الحديث فيه بيان أمرين: أحدهما أن من خطر له ذلك خطورا مطلوب منه أن ينتهي، أي لا يتبع ذلك الخاطر ويبقى على ما كان يعتقده جزما بلا تردد أن الله خالق لا خالق له، لأن الخالق من شأنه أنه موجود بلا ابتداء، فيستحيل أن يحتاج إلى خالق، أي مطلوب من المؤمن المعتقد أن يبقى على اعتقاده هذا وأن يعرض عن هذا الخاطر، أي لا يتبعه، لأنه إن تبعه قد يصل إلى حد الشك أي التردد أو الجزم بهذا الكفر الذي هو خلاف معتقد المؤمن، وأن يستعين بالله تبارك وتعالى في دفع هذا الخاطر بقول آمنت بالله وبرسله. هذا ما دل عليه الحديث بطريق النص. وأما الأمر الثاني فهو أن من سمع هذا من غيره يتلفظ به كما يحصل في زماننا هذا وقبل هذا: الله خلق هذا العالم فمن خلق الله. فالمؤمن الذي يسمع هذا عليه أن ينتهي عن شغل باله بهذا الكلام الفاسد، وأن يستعين بالله تعالى للنجاة من شر هذا الكلام بأن يقول آمنت بالله وبرسله. وأما قائل هذا الكلام لفظا ونطقا فلا يخلو من أحد أمرين، فهو إما أن يكون زنديقا لا يدين بدين من الأديان، معنى ذلك أن من يقول هذا لأنه لا يعتقد في قلبه بوجود الله الذي هو خالق أزلي أبدي لا ابتداء لوجوده، وهذا هو الذي يسمى زنديقا، وإما أن يكون ممن يزعم أنه مسلم ومع ذلك لم يعرف ما هو من أصول الإيمان، يكون جاهلا بمعنى الألوهية، لأن ألوهية الله تستلزم الأزلية والقدم، فلا تجتمع الأزلية مع المخلوقية لأنهما متنافيان. الأزلية تنافي المخلوقية، فالألوهية لا تصح بدون الأزلية، ومعنى الإله الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، المستحق للعبادة أي نهاية التذلل. فمن لازم الألوهية أي مما يجب لمن ثبتت له الألوهية أن يكون منفردا بالأزلية، أي لا أحد سواه أزلي، ويكون جميع ما سواه حادثا، أي أن لوجوده ابتداء، فكل ما سوى الله لوجوده ابتداء
والله هو المنفرد بالأسماء.

الأزلية والقدم، وهذا مما أجمع عليه المسلمون سلفهم وخلفهم. ليس من المسائل التي يختلف فيها اثنان من المسلمين، بل من خالف في ذلك بوجه من الوجوه فهو خارج من الإسلام، ليس له نصيب في الإسلام، وإن زعم أنه مسلم وانتسب إلى الإسلام. فمن هنا يعلم أن من قال من الفلاسفة العالم أزلي بمادته وصورته، ومن قال منهم إن العالم أزلي بنوعه حادث بأشخاصه أي بأفراده، كلاهما لا نصيب لهما في الإسلام، والله سبحانه وتعالى أعلم.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وامكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان.
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.

نصيحة في دقيقة. ما النصيحة لشخص يعمل في وظيفة أو في دكان مثلا ثم طلب منه حرام؟ النصيحة أن لا يعصي ربه. لو عصى صاحب العمل صاحب الدكان لكن لا يعصي ربه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. المخلوق مخلوق، والخالق هو الذي يجب علينا أن نطيعه، أما المخلوق إن أمر بالمعصية فلا يطاع، لا يطاع أحد في معصية الله تبارك وتعالى. بعض الناس يقولون: هذا رزقي، هذا عملي، تقطع رزقي. الرزق مكتوب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني اطلبوا الرزق من طريق أحله الله، جميل أحله الله. فالإنسان إذا أمر بمعصية لا يفعل هذه المعصية، ولو كان يعمل في دكان أو في وظيفة ورئيسه أو المدير أمره بالمعصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أحيانا يكون من وراء هذه المعصية مال كثير، مثلا قيل لك ادخل في هذه التجارة، تجارة فيها مال كثير لكن لشيء محرم كالخمر مثلا، يقول لك في يوجد كونتينر خمر فيه ربح مثلا في ربح 20,000 دولار، إياك أن تقول أفعل هذه المرة ثم لا أفعل بعد ذلك، لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الخمرة وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. ثم تذكر دائما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ما عند الله خير وأبقى. واحد اشتغل في مطعم مثلا، جاء رمضان قيل له: بع الطعام لمن يأكل في النهار في رمضان. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا يجوز بيع الطعام لمن يأكل في نهار رمضان إن لم يكن معذورا، كامرأة حائض أو نفساء أو كرجل مسافر سفر قصر أو كمريض لا يطيق الصوم. لا يجوز. بعض الناس يقول لك: ما دخلني هو وشأنه. أنت أعنته على المعصية، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حتى لو كان كافرا لا يجوز أن تبيعه الطعام ليأكله في نهار رمضان، لأن هذه إعانة على المعصية. فتذكروا هذا الحديث ليكن نصب أعينكم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذه نصيحتي.

لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذكر كنز من كنوز الجنة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ثواب عظيم، وهو من غراس الجنة كلما قاله المسلم مع إخلاص النية لله تعالى تغرس له شجرة في الجنة. وفوائد هذا الذكر كثيرة ومنافعه عديدة، فهو يدفع الهم، والإكثار منه يزيل الكرب الشديد بإذن الله تعالى. وقد روى الحاكم في المستدرك على الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كان دواء من 99 داء، أيسرها الهم. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله أن الإنسان لا يترك معصية الله إلا بحفظ الله، ولا يطيع الله طائع إلا أن يعينه الله، كما ورد معنى ذلك في الحديث الذي رواه البزار في مسنده. والحمد لله رب العالمين.

0: نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارب. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن نداء أف أم.
1: نداء المعرفة. Ensure your child's safety at AICP schools.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.

0: أبرز أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961-3313-922.

أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، فقد نفذت مسيرة معادية صباحا غارة على دفعتين على حي الفلل في بلدة النبطية الفوقة. وقد أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الغارة استهدفت شقة سكنية ضمن مبنى وقد اندلعت فيها النيران. أطلع وزير الطاقة والمياه جو صدي رئيس الجمهورية العماد جوزف عون على نتائج المحادثات التي أجراها مع نظيره العراقي خلال زيارة رئيس الحكومة إلى بغداد، وتناولت التعاون في مجال النفط، مؤكدا أن البحث كان إيجابيا وأن التعاون سيتعزز أكثر مع الجانب العراقي في مجال الطاقة. كما وضع وزير الاتصالات شارل الحج الرئيس عون في أجواء نتائج زيارة رسمية إلى العراق وأفاق تطويرها في مجالات الطاقة والاقتصاد والاتصالات. في الإطار الصحي، سأل رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني الأمين العام للرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية وعضو مجلس نقابة الأطباء البروفيسور رائد رضا عما إذا كانت هناك إجراءات وقائية ورقابية تطبق في مطار رفيق الحرير الدولي على الوافدين من الدول الإفريقية، وما إذا كانت اللقاحات الخاصة ببعض أنواع فيروس إيبولا متوافرة في لبنان، كما سأل عما إذا كانت قد سجلت أي إصابات بالفيروس في البلاد. في الملف الإيراني، قالت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي بحث الليلة الماضية في اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيره السعودي والعماني التطورات الأقليمية وحالة انعدام الأمن في مضيق هرمز. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، تعرضت منطقة موسكو ليلا لهجوم من أكثر من 400 مسيرة وفق ما أعلن رئيس بلديات العاصمة الروسية اليوم، ما ألحق أضرارا بمنازل بحسب السلطات، وذلك قبيل زيارة الرئيس الأوكراني إلى البيت الأبيض بحسب وكالة فرانس بريس. في الخبر الأخير في هذا الموجز، ضرب زلزال بقوة 7.1 على مقياس ريختر جنوب اليابان اليوم وفق هيئة الأرصاد الجوية اليابانية التي أصدرت إنذارا بخطر حصول تسونامي بحسب وكالة فرانس بريس. وقد أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية عن تسجيل عدة إصابات وانهيار مبان واندلاع نيران بعد الزلزال. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم

الله لما قال الله لشيء أفهم أنا أنه ليس كشيء من الأشياء، لا هو كالأجسام الجامدة الإنسان والحجر والشجر، ولا هو كالأجسام اللطيفة الهواء والنور والظلام والروح، ليس كهذا ولا كهذا، إنما هو موجود لا نستطيع أن نتصوره، لا ندركه بالتصور، مهما أشغلنا أفكارنا لا نستطيع، لأنه ليس له شبيه. الذي يريد أن يتصور الله تعالى كشيء جامد أو كشيء لطيف النور والهواء ما عرف الله. هؤلاء الذين يعتقدون أن الله شيء قاعد على العرش وله أعضاء وله عيون بمعنى الجسم، وله يد بمعنى الجسم، وله وجه بمعنى الجسم، هؤلاء ما عرفوا الله. وعليكم بهذه العقيدة، عقيدة أهل الحق. هذا الإمام أبو جعفر الطحاوي قبل 1100 سنة له كتاب مشهور في الشرق والغرب، الناس يتداولونه للقراءة للدراسة، يقول فيه تعالى أي الله عن الحدود، الله ليس له كمية، ليس شيئا له كمية صغيرة ولا كبيرة، لأن الشيء الذي له كمية يحتاج إلى خالق خلقه على تلك الكمية. الله تعالى موجود بلا حد ولا جهة ولا مكان ولا شكل، لا يستطيع الإنسان أن يتصوره لأنه لا شبيه له، لا يشبه الأشياء التي رأيناها ولا الأشياء التي لم نرها والأشياء التي في الجنة والعرش والكرسي، لا يشبه شيئا من الأشياء. لا يجوز أن يحاول الإنسان أن يتمثله ويتصوره. هذا معنى تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء، منزه أن يكون له أعضاء، وجه جسم أو يد وعين بمعنى الجسم منزه عن هذا. والقرآن بعض الآيات الذي ما عنده فهم يفسرها على ظاهرها فيضل ويهلك. الذي يفسر الرحمن على العرش استوى بمعنى جلس على العرش كفر، ليس معناها جلس، معنى استوى قهر وسيطر وهيمنة. العرش أكبر ما خلق الله، فالله يخبرنا بأنه قاهر هذا العرش الذي هو أعظم المخلوقات، أعظم من الأرض والسماوات، فإذا هو قاهر كل شيء. هذا معنى الآية، ولا يوجد شيء حي عليم قادر فوق العرش، لا يوجد. يوجد فوق العرش كتاب كتب الله فيه إن رحمتي سبقت غضبي، هذا الكتاب يوجد فوق العرش، أما غير ذلك لا يوجد. بارك الله فيك.

إلهي قل صبري واحتمالي، وضاق الحال وانصرمت حبالي، إلى من يشتكي المسكين إلا

يرجى بالمواظبة عليها أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا، وكذلك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم 100 مرة. ولا تنسى النوم على وضوء مستقبلا القبلة، وأن تقرأ سورة الكافرون، وأن تشتغل بالذكر حتى تنام.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى. مجوهرات أمر، أمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات أمر، أمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلوية الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
5: وين ما شفتها أكيد بتعرفها، لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا التسعة وتعرفوا على التشكيل الجديد من عيهم استقبال.
6: إنها إذاعة نداء المعرفة.

أهلا بكم. تستضيف العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من الرابع إلى السادس من آب المقبل محادثات فنية جديدة بين لبنان والجانب الإسرائيلي في إطار استكمال تنفيذ اتفاق الإطار الموقع بين الجانبين في حزيران الماضي، على أن تركز الاجتماعات على توسيع نطاق المناطق التجريبية وتسوية القضايا الحدودية العالقة وصولا إلى صياغة اتفاق شامل للسلام والأمن. وقد أكدت مصادر حكومية لبنانية أن بيروت لا تزال تستبعد تجدد الحرب، لكنها تخشى عدم الالتزام الإسرائيلي بتعهداته، مشيرة إلى أن أولويات لبنان تتمثل في تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وتحييد أراضيه عن أي مواجهة محتملة بين الولايات المتحدة وإيران. وأضافت المصادر أن لبنان سيواصل التمسك بخيار التفاوض مع تكثيف اتصالاته الدولية والعربية للضغط على الجانب الإسرائيلي، فيما سيطرح خلال محادثات روما أهمية توسيع المناطق التجريبية لتشمل مناطق جديدة تنسحب منها القوات الإسرائيلية مقابل انتشار الجيش اللبناني وتنفيذ خطته لحصر السلاح بيد الدولة. ميدانيا، يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، فقد نفذ جيش العدو الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في قرية القصير قضاء مرجعيون، وكانت مسيرة معادية نفذت صباحا غارة على دفعتين على حي الفلل في بلدة النبطية الفوقة. وقد أفادت الوكالة الوطنية للأعلام أن الغارة استهدفت شقة سكنية ضمن مبنى وقد اندلعت فيها النيران. إلى ذلك، تواصل عناصر المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أعمالها الميدانية في بلدة زوتر الغربية لتأمين السلامة العامة بالتوازي مع مواكبة وحدات الجيش اللبناني في تنظيم عودة الأهالي إلى البلدة ومرافقتهم. وفي هذا الإطار تتابع فرق البحث والإنقاذ المتخصصة تنفيذ عمليات المسح الميداني والبحث تحت الأنقاض عن عدد من المفقودين. في إطار مواكبتهما لآخر المستجدات، التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري رئيس الحكومة نواف سلام في عين التينة وجرى عرض لآخر المستجدات، وبعدها التقى الرئيس بري في عين التينة رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش وجرى عرض لآخر التطورات. استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزف عون نائب ملحم رياشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وأطلعوا على نتائج زيارة رئاسية إلى واشنطن. وجدد النائب رياشي دعم القوات اللبنانية لمواقف الرئيس وخياراته الوطنية لوصف سلطة الدولة على كامل أراضيها. وكان وزير الطاقة والمياه جو صدي أطلع الرئيس عون على نتائج المحادثات التي أجراها مع نظيره العراقي خلال زيارة رئيس الحكومة إلى بغداد، وتناولت التعاون في مجال النفط، مؤكدا أن البحث كان إيجابيا وأن التعاون سيتعزز أكثر مع الجانب العراقي في مجال الطاقة. كما وضع وزير الاتصالات شارل الحج الرئيس عون في أجواء نتائج الزيارة الرسمية إلى العراق وأفاق تطويرها في مجالات الطاقة والاقتصاد والاتصالات. في الإطار الدبلوماسي، من المتوقع وفق معلومات صحفية أن يشهد لبنان حركة دبلوماسية خلال الأسبوعين الحالي والمقبل، إذ يزور وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخلافي في بيروت بعد تأجيلها بسبب وفاة الشيخ حمد بن خليفة الثاني. كما من المرجح زيارة مرتقبة لمدير المخابرات التركية إبراهيم قالن إلى لبنان مطلع الشهر المقبل، ترتبط بالتحديات التي تشهدها المنطقة بعد توقيع لبنان اتفاق إطار مع الاحتلال الإسرائيلي والتهديدات الإسرائيلية للبنان وسوريا وغزة. حياتيا، زار وزير الزراعة نزار هاني في إطار تعزيز التعاون الزراعي العربي وتطوير الشراكة بين لبنان وسوريا العاصمة السورية دمشق على رأس وفد رسمي، وقال هاني من دمشق إن لبنان وسوريا أمام فرصة استراتيجية لبناء شراكة زراعية متكاملة تعزز الأمن الغذائي في المشرق العربي. مطلبيا، أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان أنه تعقيبا على ما سرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك اتجاها لتقسيط المفعول الرجعي للزيادة التي أقرت في 16 من شباط 2026، تؤكد الرابطة رفضها الكلي لأي عملية تقصير وتصر على مطالبها الصادرة في بيانها الأخير، ومنها تسديد المفعول الرجعي دفعة واحدة خلال شهر آب. وفي حال أصدرت الحكومة مرسوما يوافق ما سرب عبر مواقع التواصل، فإن الرابطة ستتخذ الخطوات التصعيدية حفاظا على مترتبات العاملين في الإدارة العامة كافة.
معيشيا، أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان توقف ضخ المياه مؤقتا إلى مناطق ساحل كسروان الممتدة من لعيبة حتى ذو مكايل وذو مصبح، وذلك بسبب أعمال صيانة على خط الجر الرئيس المغذى من أبار ونبع المضيق. يبدأ الانقطاع صباح يوم الجمعة في 31 من الجاري ويستمر ليوم واحد، على أن تعود التغذية إلى طبيعتها صباح السبت 1 آب المقبل بعد انتهاء أعمال الصيانة. دعا رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس سائقي السيارات العمومية إلى التزام التعرفة الرسمية تحت طائلة المساءلة القانونية. في ملف المحروقات، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 12,000 ليرة والمازوت 24,000، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 30,000 ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 2,400,000، بنزين 98 أوكتان 2,420,000، المازوت 2,185,000، أما قارورة الغاز ف 1,157,000 ليرة لبنانية. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03 76-40-72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة 05-8111-66.
5: أرحب بكم من جديد. يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض لبحث تطورات الصراع مع إيران، إلى جانب مناقشة توسيع اتفاقيات أبراهام ومتابعة تنفيذ الاتفاق الإيطالي الثلاثي الخاص بلبنان بحسب ما أكده البيت الأبيض. وأكد البيت الأبيض أيضا أن ترامب سيستقبل في الوقت نفسه فلاديمير زيلنسكي في لقاء منفصل يتناول تطورات الصراع في أوكرانيا وعددا من الملفات الدولية. في سياق آخر، قالت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي بحث الليلة الماضية في اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيره السعودي والعمانية التطورات الأقليمية وحالة انعدام الأمن في مضيق هرمز. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، تبادلت روسيا وأوكرانيا اليوم الهجمات بالطائرات المسيرة والقصف المدفعي في تصعيد أوقع قتلى وجرحى على جانبي الحدود، فيما تعرضت منطقة موسكو لهجوم بمئات المسيرات بحسب مسؤولين من البلدين. في المقابل قال مسؤولون أوكرانيون أن ضربات روسية استهدفت بلدات على خط المواجهة في شرق البلاد أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين. هذا وتعرضت منطقة موسكو ليلا لهجوم بأكثر من 400 مسيرة وفق ما أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية، ما ألحق أضرارا بمنازل بحسب السلطات، وذلك قبيلة زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إلى البيت الأبيض بحسب وكالة فرانس بريس. في الملف الفلسطيني، يتوجه الوفد المفاوض لحركة حماس اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المفاوضات حول تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. كشف رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي تفاصيل زيارته تركيا، فيما أشار إلى مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والأمنية. وكتب الزيدي في منشور له على منصة إكس أوردتها وكالة الأنباء العراقية، نتوجه اليوم في زيارة رسمية للجمهورية التركية تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. وإلى ليبيا، حيث دخلت الاحتجاجات في غرب ليبيا مرحلة جديدة من التصعيد بعدما اقتحم محتجون مجمع ديتال النفط والغاز أحد أبرز المنشآت النفطية في البلاد، بالتزامن مع توسيع دعوات العصيان المدني لتشمل مؤسسات سيادية وشركات نفطية وسط تصاعد الضغوط المطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد لدبيبة. ضرب زلزال بقوة 7.1 جنوب اليابان وفق هيئة الأرصاد الجوية اليابانية التي أصدرت إنذارا بخطر حصول تسونامي بحسب وكالة فرانس بريس. وأعلنت رئيسة الوزراء اليابانية تسجيل عدة إصابات وانهيار مبان واندلاع نيران بعد الزلزال الشديد الذي ضرب جنوب غرب البلاد بحسب وكالة فرانس بريس. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية. تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل فيزيد من الشعور بالحر ويتشكل الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 33 درجة، فوق الجبال من 17 إلى 31، أما في الداخل من 19 إلى 37 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 50 و 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت.
4: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيداني، ومقدم
3: 01-74-63-94-350-417.
5: الو وينك؟
6: بدي وين؟
5: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فوق.
6: ما معي محل كل هول.
5: ما تعتلهم، بس نقلهم من سلتك لسلت الخير.
7: سلة الخير منكم للمحتاجين.
8: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جوا عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو.
9: حادي الراكب أسرع بيا للمدينة.
8: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. استنكرت رابطة موظفي الإدارة العامة مشروع المرسوم المحال من وزير المال إلى الحكومة بتاريخ 27 من الجاري والقاضي بتقسيط الزيادات المترتبة للموظفين في خطوة تشكل التفافا مرفوضا على مترتبات العاملين في القطاع العام وضربا جديدا لما تبقى من قدرتهم على الصمود في ظل الانهيار الاقتصادي والمعيشي. وعليه دعت الرابطة للمشاركة في التحركات وصولا إلى الإضراب المفتوح حتى تراجع عن قرار تقسيط الزيادات. قالت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان إن اليوم هو يوم عمل عادي بعد تأكيد وزير الطاقة والمياه جو صدي عدم تعديل القانون والحفاظ على المترتبات. أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أوكتان 12,000 ليرة وسعر صفيحة المازوت 24,000 ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 30,000 ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 1,400,000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 1,420,000 ليرة، صفيحة المازوت 1,185,000 ليرة، أما قارورة الغاز 1,157,000 ليرة لبنانية. تراجعت أسعار الذهب اليوم تحت ضغط ارتفاع الدولار في وقت تترقب فيه الأسواق قرار السياسة النقدية المرتقب من مجلس الاحتياط الاتحاد الأمريكي بحثا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 4,044 دولارا و81 سنتا للأونصة بعدما ارتفع بنحو 1% أمس. وصلت أسعار النفط تراجعها اليوم إذ انخفضت بأكثر من دولار للبرميل وسط آمال في التوصل إلى تسوية للحرب بين الولايات المتحدة وإيران التي تسببت في اضطراب كبير في تدفقات الطاقة العالمية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت دولارا و47 سنتا أو ما نسبته 1.66% إلى 86 دولارا و89 سنتا للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ 20 من تموز. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: محطة اقتصادية.

0: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
1: نداء المعرفة. Discover the path to educational excellence at AICP schools.
2: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود إله من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 91.
1: مكالمة ستي لب، مش بس هيك.

0961 76 00961 3313 922.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. إيطاليا تستضيف محادثات جديدة بين لبنان والجانب الإسرائيلي في الرابع من آب المقبل. خروقات الإسرائيلية متواصلة، تفجير كبير نفذه جيش العدو في قرية لقصير قضاء مرجعيون. دفاع المدني مواصلة أعمال البحث والإنقاذ وتأمين السلامة العامة في زوطر الغربية. وفد من منظمة الأمم المتحدة جال في بلدتي شقرة وبرعشيت واطلع على واقع عودة الأهالي. وزارة الداخلية اللبنانية إعادة فتح قلم نفوس سور الأسبوع المقبل بعد استكمال نقله إلى مقره الأصلي. رئيس الحكومة نواف سلام التقى الرئيس نبيه بري في عين التينة وجرى عرض لآخر المستجدات. رابطة موظفي الإدارة العامة لوحت بالتصعيد في حال عدم تسديد المفعول الرجعي دفعة واحدة خلال شهر آب. رويترز مقترح عماني لإيران بشأن مضيق هرمز يحظى بدعم إقليمي. نائب الرئيس الإيراني: لسنا أصحاب حرب بل نريد حل المشاكل والقضايا عبر الحوار، ولكن إذا أقرت علينا الحرب فسندافع عن بلادنا. رئيس دولة الإمارات يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء اليونان تطورات الشرق الأوسط. حماس الوفد المفاوض للحركة يتوجه اليوم إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات حول تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وزارة الدفاع الروسية: استهدفنا سفينتين في البحر الأسود وميناء نيكولايف. أوغندا تعلن انتهاء تفشي فيروس إيبولا بعد تسجيل 20 إصابة ووفيتين. رئيسة الوزراء اليابانية: تسجيل إصابات وانهيار مبانٍ نتيجة الزلزال. وزير الداخلية الإسباني: رجال الإطفاء أحرزوا تقدماً في

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أحبك يا رسول الله، فوالله أنت أحب إلي من نفسي. أحبك يا حبيب الله، فوالله أنت أحب إلي من أهلي ومالي. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أخوة الإيمان، إن كلامنا اليوم عن الحب والغرام، عن الحب والهيام، ولكن حب من لمن؟ فماذا أقول وبما أبدأ؟ فاسمعوا معي جيدا كيف أحب من أحب محمدا. فقد ورد أنه انسل رجل من المشركين إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المسلمين، ثم عاد إلى قومه فقالوا له: أخبرنا بما سمعت وماذا رأيت. فقال: يا قوم، لقد أدركت قيصر في مجده وكسرى في عزه، فما رأيت أعز من محمد. والله إن صحابته بين يديه فكأن الطير على رؤوسهم يسمعون لما يقول، لا تسقط الشعرة إلا في كف أحدهم، فإذا ما وصلت إلى كفه جعل يتمسح بها تبركا بآثار محمد. ويوم بدر الكبرى، يوم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن خروج قريش لقتالهم، وقف سعد بن معاذ وخاطب رسول الله. اسمعوا جيدا كيف يخاطب قائده، كيف يخاطب حبيبه. فقال رضي الله عنه: يا رسول الله، قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك مواثيقنا على السمع والطاعة، فامض بنا لما أردت فنحن معك. فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، وما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا، إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، فسر بنا على بركة الله، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وروى الحافظ ابن الجوزي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم أحد حاص الناس حيصة وقالوا: قتل محمد، حتى كثرت الصواريخ في نواحي المدينة. قال: فخرجت امرأة فاستقبلت بأخيها وأبيها وزوجها وابنها، أي وهم أموات قتلى، لا أدري بأيهم استقبلت أولا، فلما مرت على آخرهم قالت: من هذا؟ قالوا: هذا أخوك وأبوك وزوجك وابنك. قالت: فما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: أمامك، حتى ذهبت إلى رسول الله فأخذت بناحية ثوبه، ثم جعلت تقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أبالي إذا سلمت من عطب. تستقبل بأخيها وأبيها وزوجها وابنها وهم قتلى، ومع ذلك تذهب إلى الحبيب محمد وتأخذ بناحية ثوبه وتقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وكيف لا نتكلم عن كيف أحب من أحب محمدا؟ وهذا خبيب بن عدي، أسره المشركون وأخرجوه من الحرم ليقتلوه، فقال: دعوني أصلي ركعتين. فركع ركعتين خفيفتين ثم انصرف، فقال: لولا أن تظنوا أني جزع من الموت لطولتهما، فلذلك خففتهما. وقال: اللهم إني لا أنظر إلا في وجه عدو، اللهم إني لا أجد رسولا إلى رسولك، فبلغه عني السلام. فجاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ذلك. وقال خبيب وهم يرفعونه على الخشبة: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وقتل خبيب بن عدي أبناء المشركين الذين قتلوا يوم بدر، فلما وضعوا فيه السلاح وهو مصلوب نادوه وناشدوه: أتحب محمدا مكانك؟ فقال: لا والله العظيم، ما أحب أن يفديني بشوكتي يشاكها في قدمه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أن يكره أن يقع في الكفر. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له: أنت مع من أحببت؟ قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني. وهذا بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما احتضر نادت امرأته وحزناه، فقال: وطرباه، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، اللهم اجمعنا بمحمد واحشرنا تحت لواء محمد وثبتنا على عقيدة محمد وعطف علينا قلب محمد، اللهم صل على محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا.

مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريض أحمد عبد الغني بمستشفى الراعي بحاجة ماسة جدا جدا جدا إلى 10 وحدات دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 71 652 610. إذن المريض أحمد عبد الغني بمستشفى الراعي بحاجة ماسة جدا جدا جدا إلى 10 وحدات دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل 71 652

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى. إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب، أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.
1: اليوم تختار اختصاصك، لكن الأهم تختار جامعة بشهادة معترف فيها، لأن الشهادة مش مجرد ورقة بل مفتاح لمستقبلك وفرص عملك. بالجامعة العالمية منقدم برامج أكاديمية حديثة وشهادات بتفتح لك أبواب العمل.
2: الجامعة العالمية، شهادة تثق بها لمستقبل تثق به. gu.edu.lb 71 358 058.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. إيطاليا تستضيف محادثات جديدة بين لبنان والجانب الإسرائيلي في الرابع من آب المقبل. خروقات الإسرائيلية متواصلة، تفجير كبير نفذه جيش العدو في قرية لقصير قضاء مرجعيون. دفاع المدني مواصلة أعمال البحث والإنقاذ وتأمين السلامة العامة في زوتر الغربية. وفد من منظمة الأمم المتحدة جلى في بلدتي شقرة وبرعشيت واطلع على واقع عودة الأهالي. وزارة الداخلية اللبنانية إعادة فتح قلم نفوس سور الأسبوع المقبل بعد استكمال نقله إلى مقره الأصلي. رئيس الحكومة نواف سلام التقى الرئيس نبيه بري في عين التينة وجرى عرض لآخر المستجدات. رابطة موظفي الإدارة العامة لوحت بالتصعيد في حال عدم تسديد المفعول الرجعي دفعة واحدة خلال شهر آب. رويترز مقترح عماني لإيران بشأن مضيق هرمز يحظى بدعم إقليمي. نائب الرئيس الإيراني: لسنا أصحاب حرب، بل نريد حل المشاكل والقضايا عبر الحوار، ولكن إذا أقرت علينا الحرب فسندافع عن بلادنا. رئيس دولة الإمارات يبحث هاتفياً مع رئيس وزراء اليونان تطورات الشرق الأوسط. حماس الوفد المفاوض للحركة يتوجه اليوم إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات حول تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وزارة الدفاع الروسية: استهدفنا سفينتين في البحر الأسود وميناء نيكولايف. أوغندا تعلن انتهاء تفشي فيروس إيبولا بعد تسجيل 20 إصابة ووفيتين. رئيسة الوزراء اليابانية: تسجيل إصابات وانهيار مبان نتيجة الزلزال. وزير الداخلية الإسباني: رجال الإطفاء أحرزوا تقدما في مواجهة الحرائق. أخيرا الطقس المتوقع: كتل حارة بدءا من يوم غد والحرارة تبلغ ذروتها الخميس، وتحذير من اندلاع حرائق. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روى الإمام البيهقي في كتاب ألفه في بيان مكارم الأخلاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر لما سأله من نجاة يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. فحري بالمسلم إذا سمع هذا الحديث أن تتحرك نفسه للزيادة في الإحسان إلى الناس والعمل بمقتضى هذا الحديث ونحوه مما فيه بيان الخصال الحسنة والأوصاف الحميدة والأخلاق الرفيعة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذه الخصال الثلاث العظيمة كانت من أوصاف الرسول وأخلاقه. أما الخصلة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم تصل من قطعك، أي أن للرحم حق الصلة، والرحم هم الأقارب من جهة الأم والأب كالخالات والعمات وأولادهن، والأخوال والأعمام وأولادهم. فلا يجوز للمرء أن يقطع من تجب عليه صلته من الأقارب بحيث يشعر بالجفاء. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويقول ربنا عز من قائل واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الله واتقوا الأرحام، أي صلوهم ولا تقطعوهم. والصلة الكاملة للرحم هو أن يصل المرء من قطعه من الرحم كما يصل من وصله، فلا يقول هذا رحمي لا يزورني فلا أزوره، إذ لا يجوز أن يقابل القطيعة بالقطيعة، بل يجب عليه أن يقابل القطيعة بالصلة والإحسان. وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت، رواه مسلم. فيعلم من هذا أن زيارة المسلم لأقاربه الذين قطعوه ليست مهانة ومذلة، بل هي خصلة خير وعمل طاعة يحبه الله تبارك وتعالى. فقد روى الشيخان البخاري ومسلم في الصحيح عن أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، فقال صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. ففي هذا الحديث الشريف بيان أهمية صلة الأرحام ومرتبتها في الدين، لأن ذلك من حسن الخلق الذي حض عليه الشرع حضا بالغا. ومما ورد في الحث على صلة الرحم أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. ولا يخفى أن من أسباب التفكك والتشرذم في بعض المجتمعات قطع الأرحام، بحيث ينقطع الكثيرون عن صلة الأرحام، ويعللون ذلك بقولهم: إن لم يزرني فكيف أزوره. وكم نصادف أناسا تركوا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق الحسن، وتشبهوا بغير المسلمين، وظنوا أن الأدب الحسن ما هم عليه من الاقتفاء والاقتداء بأهل المدنية المزيفة الذين يحسنون القبيح للناس، ويزينون لهم المفاسد، ويعيبون على غيرهم الخصال الحميدة التي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها. فترى البعض إذا ما أمرته بصلة الرحم والإحسان إلى الناس قال: من هو عمي؟ حتى أتنازل لزيارته. إن هؤلاء الذين اغتروا ببريق بعض العادات الغربية ألم يعلموا فساد تلك الخصلة الذميمة التي بينها الله تعالى في قوله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. رواه البخاري. أي لا يدخلها مع الأولين إن مات بدون توبة من تلك المعصية، بل يستحق العذاب قبل دخول الجنة، هذا إن لم يسامحه الله ويعفو عنه. وأما الخصلة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم: وتعطي من حرمك، أي ينبغي للمؤمن أن يعطي ويبذل مما رزقه الله، وهذا من الكمال في الإحسان. وأما الخصلة الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم: وتعفو عمن ظلمك، فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إن تحمل أذى الغير ومعاملتهم بالخلق الحسن هو إحدى وسائل الترقي ونيل الدرجات العلى، فلنقتف آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه خالقه عز وجل في محكم التنزيل: وإنك لعلى خلق عظيم. فلا أدب أحسن من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تحسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا، واجعلنا ممن يصلون أرحامهم يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، برغور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

والحق والحق لا حمين سيد من سيد الرسل الملاك.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوا.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. روح.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

نده يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. الله

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل

0: ناره، ويفل حد الشدائد، ويا من يلتمس به المخرج ويطلب منه نيل الفرج، أنت المدعو في المهمات، وإليك المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت، قد نزل بي ما قد علمت، وقد كادني ثقله، وألم بي ما أتعبني حمله، فبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، ولا مصرف لما أوردت، ولا كاشف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا ميسر لما عسرت، ولا معسر لما يسرت، فرج عني ما نزل بي، وأسألك أن تصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
4: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان كنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
5: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسيفود سيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جواً عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو.
3: هذه الراكب أسرع بيا للمدينة.
2: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
4: رجعنا. قال عز من قائل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. كثيرة هي الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة الدالة على أهمية التوبة والخلاص من الذنوب. وللتعرف على شروط التوبة نبقى الآن مع المحاضرة الدينية المهمة من سلسلة محاضرات سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمات الله عليه.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلوات الله البر الرحيم، والملائكة المقربين، على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. التوبة لها شروط لا بد من مراعاتها. التوبة لا بد أن تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تصل روحه إلى الغرغرة. وتقبل توبة الكافر ما لم يرى ملك الموت عزرائيل ويقول له: أبشر بسخط الله وعذابه. إذا قال له ملك الموت عزرائيل: أبشر بسخط الله وعذابه، لا تقبل توبته. فرعون لما أدركه الغرق ما صدق عن طواعية بل خوفا من الغرق، قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ولم يقبل الله منه، بل قال الله تعالى: الآن وقد عصيت قبل. خوفا من الغرق قال هذا، ليس عن قناعة ولا عن طواعية. وكذلك تقبل توبة العبد

يوم القيامة الكبرى. وهذا من علامات يوم القيامة الكبرى. التوبة من الذنب إذا كان الذنب يتعلق بحق من حقوق الله تبارك وتعالى، كما لو كان تارك صلاة أو كان مانع زكاة أو كان مفطرا في رمضان بدون عذر. وأما إذا كان الذنب يتعلق بحق آدمي، كان شتم هذا وضرب هذا وسرق مال هذا وأكل مال يتيم ولو كان وصيا على يتيم، فإن التوبة هنا متوقفة على إعطاء هذا المسلم حقه أو أن يسترضيه. لذلك قال العلماء في شروط التوبة إذا كانت تتعلق بحق آدمي: قضاه أو استرضاه. قضاه أي أعطاه حقه، رد له حقه، أو استرضاه يستسمحه، كأن يستسمحه، كأن يقول له: أنا الآن ما عندي مال، كنت سرقت لك مالك والآن ما عندي مال أرد لك، سامحني. هذا معنى استرضاه. وإن كان يوجد عنده مال وقال له: لا لا أسامحك حتى تعطيني، وعنده مال، قضاه لابد أن يعطيه المال الذي سرقه، لابد أن يعطيه المال الذي كان سرقه إن كان المال بعده المسروق بعده عنده. هذا معنى قضاه أو استرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله، ليخرج منها، ليتحلل منها قبل الموت، قبل ألا يكون دينار ولا درهم. لأنك أيها الإنسان في الدنيا عندك جيب تنفق منه، عندك عقار تبيعه وترد منه حقوق الناس، أما في القبر ماذا تفعل؟ كفنك ليس فيه جيب، والقبر ليس محلا للعمل، بل تجد فيه نتيجة ما عملت في الدنيا، فرد الحقوق إلى أصحابها يكون في دار العمل، وهي الدنيا. الدنيا هي دار العمل، والآخرة هي دار جزاء، والواحد منا يجد في قبره نتيجة ما أسلف، نتيجة ما أسلف. أما من عصى الله تعالى ومات بلا توبة، أما من عصى الله تبارك وتعالى ومات بلا توبة، ماذا يقال فيه؟ إذا كان هذا الإنسان ممن يسب الله أو النبي أو الرب أو القرآن أو الدين أو الملائكة، ومات قبل أن يتبرأ من الكفر ويدخل في الإسلام بالشهادتين، هذا خارج من دين الله، حشر مع فرعون.

لأنه وقع في نوع من أنواع الكفر، أي الكفر القولي اللفظي والعياذ بالله تعالى. وكذلك إذا كان ممن يشتغل بالسحر فكتب القرآن الكريم بالبول بدل الحبر، كتب القرآن الكريم آيات القرآن الكريم بالبول والعياذ بالله تبارك وتعالى، فوقع في الكفر الفعلي كالذي يدوس على المصحف، لا يعود إلى الإسلام إلا بالشهادتين بعد أن يعرف أن الشيء الذي حصل منه هو كفر مخرج من الدين والعياذ بالله تبارك وتعالى. أو كالذي اعتقد أن الله جالس على العرش أو قاعد على الكرسي أو أنه تبارك وتعالى ساكن في السماء، ترى كيف تكون توبته؟ توبته تكون بأن يقلع عن الكفر الذي ارتكبه، الكفر الاعتقادي الذي ارتكبه، ويدخل في الإسلام بالشهادتين. أما قول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لا ينفعه قبل أن يعود إلى الإسلام بالشهادتين. هذه طريقة التوبة من الكفر والعياذ بالله تعالى، هذه طريقة التوبة من الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. أما إذا وقع فيما دون الكفر كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك أي ما دون الكفر يغفره الله لمن يشاء من عباده عصاة المؤمنين، يغفره الله لمن يشاء من عصاة المؤمنين، كأن مات وهو شارب خمر، كأن مات وكان زانيا، كأن مات وكان يأكل لحم الخنزير، كأن مات وكان يأكل الربا، كأن مات وكان عاقا لوالديه، كأن مات وكان ديوثا يرى الزنا في أهله ويسكت، بيعطوه مال أو لا يعطونه مالا هذا يشجعهم بالسكوت، هذا هو الديوث والعياذ بالله تعالى. فإنه إن مات هكذا بلا توبة ما منقول عنه كافر، ولا نمنع المسلمين من الصلاة عليه، ولا نمنعهم من دفنه في مقابر المسلمين، بل نصلي عليه نغسله ونكفنه وندفنه في مقابر المسلمين، ويجوز أن ندعو الله له بالمغفرة، ويجوز أن ندعو الله تعالى له بالمغفرة. ثم هذا بحسب الظاهر، والله تبارك وتعالى هو عالم الغيب والشهادة، مطلع على ما في القلوب فهو علام الغيوب، مطلع على ما في القلوب فهو علام الغيوب. قد يكون الواحد من الذين يترددون إلى المساجد ويحضر الصلوات الخمس ويقول في قلبه: الله ظالم، ما أعطاني حقي بهالدنيا. إن مات على هذا الاعتقاد فهو كافر، وإن نحن صلينا عليه صلاة الجنازة لعلمنا أنه على الإسلام، لظننا أنه على الإسلام، لكن مآله في الآخرة على حسب حقيقة أمره، وهو أنه كان فاسد الطوية ضالا والعياذ بالله تبارك وتعالى. وأما الشفاعة، من مات مسلما مؤمنا مذنبا عاصيا يجوز أن يشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا أن نقول له أنت حتما إلى النار. من مات مسلما مذنبا، من مات مسلما

عاصيا لا يجوز أن نقول له أنت حتما إلى جهنم، إنما نقول له تستحق العذاب في الآخرة، تستحق، أنت تحت مشيئة الله، إن شاء ربنا عذبك وإن شاء عفا عنك. هذه هي عقيدة أهل الحق، هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، حيث نعتقد أن الله تعالى يغفر لمن يشاء من عباده المؤمنين العصاة. وأما الشفاعة، هل تنالهم شفاعة النبي وشفاعة الشافعين هؤلاء العصاة؟ نعم، يجوز أن يشفع النبي والولي والملك والشهيد للمسلم العاصي، هذا ليس ممنوعا شرعا، بدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لم يقل شفاعتي لأهل الولاية والكرامة من أمتي، بل قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. من مات من أهل الكبائر من عصاة المسلمين، هذا الذي يشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أي معنى؟ هل معنى ذلك روح عمل السبع الموبقات وقول أنا بالآخرة النبي حيشفع لي محفوظ على جهنم؟ لكن لمن خلق الله جهنم؟ خلق الله جهنم للكفار ولبعض من عصاة المسلمين، لابد أن يعذب بعض من عصاة المسلمين في جهنم، ثم يخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفاعته. ليس معنى الشفاعة أن كل الشفاعة أن لا يدخل أحد من عصاة المسلمين النار، بل منهم من يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يدخلهم النار بالمرة، ومنهم من يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرجهم من جهنم قبل أن يكملوا المدة التي يستحقونها، فيخرجهم من جهنم قبل أن يكملوا المدة التي يستحقونها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة، قال: فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمتقين؟ قال: لا، بل للمذنبين المتلوثين الخطائين. قال: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة، قال: فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يشفع. قال: أترونها للمتقين؟ قال: لا، بل للمذنبين المتلوثين الخطائين. أما أهل الكبائر فهم فريقان، المسلمون العصاة، فريق يسامحهم الله تبارك وتعالى ويعفو عنهم وهو فعال لما يريد، وفريق يعذبهم الله تبارك وتعالى ثم يخرجهم من النار بفضله ورحمته وهو فعال لما يريد. ولا يجوز لأحد أن يقول: ليش بدي يعمل هيك وليش بدي يعمل هيك؟ ليس لأحد أن يقول كلهم عباده يفوتهم كلهم على الجنة ما إله حق. هذا الاعتراض على الله كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإذا
حديث النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يدل على حقية مذهب أهل السنة والجماعة في أن المسلم العاصي لا يكفر بذنب غير الكفر. الخوارج وهي الفرقة الضالة يقولون إن المسلم المرتكب الذنب كافر. هؤلاء الذين كفروا علي رضي الله عنه وابنيه الحسن والحسين وكفروا عائشة رضي الله عنها، هؤلاء ضالون والعياذ بالله تبارك وتعالى. أما عقيدتنا أهل الحق نقول: من ارتكب معصية وهو لا يستحلها، شرب خمرا، أكل من لحم الخنزير، ترك صلاة، زنى، أكل مال الربا، أكل مال اليتيم، وهو يعتقد في نفسه أن هذا الشيء حرام وأن ما فعله ذنب لا يرضى الله به، لا يجوز لنا أن نقول عنه كافر. بعض المعقدين المشوشين يمكن لو رأوا امرأة كاشفة الرأس أو كاشفة الساعد أو كاشفة الساق وبتصلي يقولون ششو هذه واحدة كافرة بلاه بلا صلاتها، بلا صلاتها أحسن. هذا كفر والعياذ بالله تعالى. في ذنب أقل من الكفر لا يجوز أن نقول عنه كفر، وإلا ما معنى قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ لو كانت كل الذنوب كفرا ما معنى قول الله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ لو كان كل الذنوب كفرا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي؟ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الشفاعة: أترونها للمتقين؟ لا، بل للمذنبين المتلوثين الخطائين. إذن لمن الشفاعة؟ لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير. الشفاعة للخطائين من أهل الذنوب الذين ماتوا بلا توبة. وطالما أن النبي يشفع لهم يعني منهم كفار، فلذلك مذهب الخوارج باطل. الخوارج يقولون مرتكب الذنب كافر، مرتكب الذنب كافر والعياذ بالله تبارك وتعالى. نرد عليهم أيضا بقوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذه الآية وردت سبب نزولها أن شخصا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل كذا وكذا من الذنب ثم صلى، فنزل قول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات. فنقول: المنتحر سواء قتل نفسه بالرصاص أو بالسم أو بحديدة أو تردى من علو، انتحر زاد حاله من محل عالي، إن كان يعتقد أن ما فعله حرام فهو مسلم عاصي. نصلي عليه، من غسله، من كفنه، نصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين. وإن كان يعتقد أن قتل النفس ليس حراما، لهذا الأمر كذب الشرع، لهذا الأمر يكون كذب الشرع لكونه استحل قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. بعض الجهال يكفرون المنتحر، وقصة الطفيل بن عمرو الدوسي التي رواه الإمام مسلم ترد على هؤلاء الذين يكفرون المسلم المنتحر، مع التفريق أنه إذا انتحر لفقر شديد أو ارتكبته الديون أو وقع بفضيحة ما تحمل فانتحر ليخلص من هذه الدنيا، هذا لا نكفره. أما من انتحر وهو يعتقد أن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق
لا بأس في ذلك، هذا يكون مكذبا للشرع. روى الإمام مسلم في قصة الطفيل بن عمرو الدوسي أن الطفيل وصاحبه لحقا برسول الله صلى الله عليه وسلم للهجرة، وفي الطريق مرض الطفيل بن عمرو الدوسي أخذ حديدة فقطع بها براجمه فشخب الدم منها فمات، نزف الدم منه في الصحراء مات، يعني انتحر، سواء انتحر برصاص ولا بالسم ولا بالشرق ولا طعن نفسه بحديد في بطنه أو قلبه أو في غير ذلك. فرآه صاحبه في المنام مغطيا يديه، قال له: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قد غفر الله لي بهجرتي إلى نبيه. قيل: لن نصلح لك ما أفسدت، يعني هالعمل اللي عملته حرام، ولكن قال هذا في المنام: قد غفر الله لي بهجرتي إلى نبيه. فلما وصل صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه حادثة رفيقه بأنه انتحر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. نقف عند هذه العبارة: لو كان المنتحر كافرا، هل كان دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمغفرة؟ أبدا، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعو لكافر بالمغفرة. الله تعالى قال: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، بشأن الكفار، ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. النبي لا يستغفر للمشركين، لا يطلب لهم المغفرة من الله تعالى. وأما قول الله حكاية عن نوح عليه السلام يخاطب قومه المشركين: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، أي اطلبوا من ربكم المغفرة بدخولكم في الإسلام، اطلبوا من ربكم المغفرة بدخولكم في الإسلام. فمن تلوث في معصية وكانت تتعلق بحق آدمي فلا تصح التوبة من غير أن يقضيه حقه أو أن يسترضيه، كان سرق له سيارته أو دراجته وبيعها وأخذ المصريات واشترى فيهن ثياب وسجادة، قال: تبت إلى الله، تبت إلى الله، تبت إلى الله، ما صحت التوبة، المال بعده موجود، رد له من هذا المال الذي عندك، ما صحت التوبة. ولو قال تبت إلى الله لو بكي كل الليل، لو بكى كل الليل ما صحت له توبته. ثم إذا كانت المعصية سبابا، بده يستسمح لهذا الذي سبه، إن وصله السب كأن سبه في غيبته ولم يصله السباب، ما قيل له أن فلان سبك، يتوب يندم. أما إذا وصله أن فلانا اغتابه أو سبه، وصل الخبر إلى ذاك المظلوم، يستسمحه، يستسمحه. كثيرون يستسهلون في أمر التوبة، يظنون أن مجرد التوبة يكفي أن يجلس في المسجد يقرأ القرآن أو أن يذهب لرحلة الحج من غير أن يرد الحقوق إلى أصحابها. هذا جهل منهم، هذا جهل منهم. وكذلك لو اشترى سيارة وذهب بها إلى الحج من المال المسروق
لا ثواب له في هذه الرحلة، لا ثواب له في هذه الرحلة، مهما بكى عند جبل عرفات ومهما سأل الله المغفرة في مكة والمدينة والمال المسروق بعد بين يديه، ما صحت له توبة، ما صحت له توبة. وأما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فإن بعضا من الناس فهمه على غير وجهه الصحيح. المظلوم نصرته بأن تمنع الظلم عنه وترفع الظلم عنه، وأما الظالم فكيف تكون نصرته؟ هل تكون بالعصبية التي غرق فيها كثير من الناس، غرق فيها كثير من الناس لأنه قريب له طحن خصمه وهو مظلوم، ضرب خصمه وهو مظلوم. ليس معنى انصر أخاك ظالما أنه مهما كان فاعلا السيئات مستبدا ظالما اطحنه أعنه أبدا، بل انصر أخاك ظالما وذلك يكون بمنعه عن الظلم، أن تكف يده عن الظلم، ألا تعينه على الظلم. هذا معنى حديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ثم الإنسان يعرف بمن سبقه إلى المقابر والبلا أن أنفاسه معدودة وأن الآجال محتومة، فالكيس الفطن هو الذي يعجل بالتوبة قبل الموت، الكيس الفطن الذكي الفطن هو الذي يعجل بالتوبة قبل الموت، والعاجز هو الذي يتمنى ولا يباشر إلى ما ينفعه في آخرته. فمن عرف من نفسه

0: أو أجيره أو زوجته قضاه أو استرضاه، كأن كان أخذ مال زوجته عنوة عنها، أو أخذ من ذهبها عنوة عنها، أو أخذت من مال زوجها وكان ينفق عليها بدون إذنه ولا رضاه، التوبة هنا مش أن يذهب إلى الحج، أن يرد المال قضاه أو استرضاه. بعض الأزواج يأكلون أموال الزوجات عنوة تسلطا، وبعض الزوجات يأكلن أموال الأزواج خفية، وكلاهما وقع في الإثم والمعصية والعياذ بالله تبارك وتعالى. فمن كان تعلم الأحكام الشرعية، عرف الأمانة الشرعية، عرف ما ينفعه وما يضره، فأقبل إلى أعمال الآخرة، أقبل إلى باب التوبة قبل الموت، أقبل إلى باب التوبة قبل الموت. أما الذي يسوف كما يقول البعض، لحين لما نكبر منروح على الحج ومنتوب ومنقعد الجامع ومنقرأ في القرآن ومنحفظ في القرآن ومنصلي بالليل ومنصلي بالنهار، الآن بدنا نمتع شبابنا، وتراه يغوص في المحرمات وينتقل من رذيلة إلى رذيلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البقيع جبانة المسلمين ويستغفر لأهلها. كل واحد منا ليعتبر، ليذهب إلى الجبانة وليعتبر بمن حمله من أهله وسبقه إلى القبر، وأنه لابد به لاحق. فماذا أعد لما بعد الموت؟ ماذا أعد لما بعد الموت؟ هذا الإنسان الذي يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا ليوم العرض. ماذا هيأنا ليوم الحساب؟ ماذا هيأنا ليوم الحساب؟ من منا يطيق زمهرير الدنيا أو حر الدنيا؟ من منا يطيق زمهرير الدنيا أو نار الدنيا حتى يقوى على زمهرير جهنم أو يقوى على نار جهنم؟ اللهم إنا لا نقوى على زمهرير الدنيا ولا نقوى على نارها. اللهم فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم ثبتنا على الحق والصراط المستقيم. اللهم وآمن روعاتنا واستر عوراتنا. اللهم وسددنا في قبورنا. اللهم وتوفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. الفاتحة.
1: تحت عنوان شروط التوبة استمعنا وإياكم أحبابنا إلى هذه المحاضرة الدينية النافعة التي ألقاها على مسامعنا سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي عليه رحمة الله تعالى.

الأمل مزروع بعيون الشباب، وصرت الشهيد وقدوة الأحباب. شهادة بتكتب عزم عجبين الزمان، تبقى ذخر لو كان وجهك غاب. أسمر حلو من هيبتك نيشان، عز وكرامي وللعزيم بواب. نحنا معك انت للشرف عنوان، حبيب القلب والقلب فيكم داب. بعدك حسام الدين حامل اللي كان همك بدرب المصطفى ونور الكتاب.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم الكتير والنتيجة خير كبير.
2: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71 390 711،
3: 05 813 277.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05-811-166.
6: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
8: باور جروب، دايما حدك.
9: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333122.
10: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة، جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
11: أهلا بكم في جولة جديدة من جولات الصحافة. قالت صحيفة الجمهورية يتحضر لبنان للجولة المقبلة من المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي المقرر انعقادها مبدئيا في روما مطلع الشهر المقبل، وفي أجندته ملفان أساسيان، الأول مرتبط بتقويم المرحلة التجريبية الأولى من صيغة الإطار وبحث الخطوات التالية لها، وسط تأكيد المستوى الرسمي اللبناني على أهمية التعجيل في الانتقال إلى ما بعد زوطر، وتحديدا ضمن منطقة جنوب الليطاني. أما الثاني فيتعلق بحرب إبادة القرى والبلدات اللبنانية ومحو معالمها التي تمضي فيها القوات الإسرائيلية على مرأى العالم بأسره دون أي اكتراث بمواثيق أو شرائع أو أعراف دولية، والتعويل في هذا السياق على الراعي الأمريكي لردع القوات الإسرائيلية ووقف هذه الجريمة وإلزامها بوقف اعتداءاتها والالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار.
10: جولة الصحافة.
11: وقع مصدر سياسي لبناني معني مباشرة بتطبيق اتفاق الإطار بحسب صحيفة الشرق الأوسط بأن يتصدر تحذير الجيش اللبناني الجانب الإسرائيلي من عرقلة تنفيذه جدول أعمال الاجتماع المقبل في روما في الرابع من آب. وأضاف المصدر أن مجرد توسعة المناطق التجريبية من شأنه أن يسحب تدريجيا ما يتزرع به حزب الله لرفض اتفاق الإطار وعدم تجاوبه ميدانيا مع مندرجاته لتبرير رهانه على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي ما زالت تتأرجح بين هبة باردة وأخرى ساخنة. وختم المصدر بقوله إن إصرار الحكومة على تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة لا يزال مدرجا على جدول أعمال اللجان المنبثقة عن اتفاق الإطار ولا عودة عنه.
10: جولة الصحافة.
11: سربت أوساط قريبة من القصر الجمهوري بحسب ما قالت صحيفة الأخبار بأن الرئيس العماد جوزيف عون طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممارسة ضغوط على الحكومة الإسرائيلية للانتقال إلى مرحلة ثانية من المناطق التجريبية تشمل عددا أكبر من القرى المحتلة. وأضافت أن عون تلقى تعهدا من ترامب العمل على هذا الأمر مقابل الإسراع في الإجراءات المتعلقة بنزع سلاح حزب الله.
10: جولة الصحافة.
11: وفي وقت لاحق أشيع في بيروت بحسب الصحيفة أن الاجتماع المقرر في روما في الرابع من آب المقبل سيتناول مشروع منطقة تجريبية جديدة تضم عددا من القرى المحتلة. وأكدت أوساط بعبدة أن الجيش اللبناني أنجز تقريرا مفصلا عن المرحلة الأولى ونفذ جميع الالتزامات المطلوبة منه، فيما يبقى وجود قوات الاحتلال العائق الأساسي أمام استكمال انتشاره، إذ يرفض الجيش تنفيذ أي نشاط في مناطق لا تزال القوات الإسرائيلية موجودة فيها. وقالت الأوساط إن عون يراهن على نجاح ترامب في إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالانسحاب من مناطق لبنانية محتلة منعا لانهيار اتفاق الإطار. وفق المعطيات المتوافرة بحسب الأخبار فلا يوجد جدول زمني تفصيلي ثابت للانتقال إلى المرحلة الثانية، ما يجعل أي توسع في المناطق التجريبية مرتبطا بقدرة لجنة التنسيق العسكري على معالجة الخروقات وضمان عدم إطلاق النار على الجيش واستكمال المسح الهندسي وتأمين عودة آمنة للأهالي. لكن المسار الميداني يبقى رهنا بالقرار السياسي، إذ يتزامن كل استحقاق تفاوضي جديد مع تصعيد إسرائيلي يهدف إلى استخدام الوقائع العسكرية وسيلة ضغط لإقرار شروط مسبقة على المفاوضات. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
10: جولة الصحافة.
0: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm.

كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا، بشاشات تي سي إل، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك

0: منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

قال الشيخ أبو المحاسن القاوقجي الطرابلسي الحنفي: اعلم أيها المسلم، إذا قال لك قائل من تعبد؟ فقل: أعبد الله الذي لا إله إلا هو، الذي ليس متحيزا في الأرض ولا في السماء، كان قبل المكان والزمان، وهو الآن كما كان، لا يمكن تصويره في القلب، لأنه لا شبيه له في الموجودات، في الأرض سلطانها، وفي الجنة رحمته، وفي النار عقابها. فإذا قال لك: ما الله؟ فقل: إن سألت عن اسمه فالله الرحمن الرحيم، له الأسماء الحسنى، وإن سألت عن صفته فحياته ذاتية أزلية، وعلمه محيط بكل شيء، وقدرته تامة، وحكمته باهرة، وسمعه وبصره نافذ في كل شيء، وإن سألت عن فعله فخلق المخلوقات، وإن سألت عن ذاته فليس بجسم ولا عرض وليس مركبا، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، بل ذاته موجود ووجوده واجب، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن قال: أعبد الذات المتصف بالصفات، فهو المؤمن الناجي. فإذا قال لك: ما دليلك على وجود الله؟ فقل: هذه السماء بكواكبها وأفلاكها، وهذه الأرض بفجاجها ومياهها، وهذه النباتات بتنوع أشجارها وثمارها، وهذه الحيوانات باختلاف أشكالها وأفعالها، وكلها تدل على وجود خالقها ووحدانيته وقدمه وقدرته. فإذا قال لك: كيف دلت عليه؟ فقل: إنها ممكنة قابلة للزوال، وكل ما كان كذلك فهو حادث، وإذا كانت حادثة افتقرت إلى محدث أوجدها. أو قل: إنها موجودة بعد عدم، وكل موجود بعد عدم لا بد له من موجد أخرجه من العدم، فهذه المخلوقات لا بد لها من موجد أوجدها، وهو الله سبحانه وتعالى.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية آمنة.
0: مجوهرات أمر، أمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات أمر، أمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
9: سماك كومباني، شركة السماك.

0: السطور قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور
1: قالت بولا مراد في صحيفة الديار: قد يشكل خروج رئيس المجلس النيابي نبيه بري مؤخرا لأصف علاقته برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بالممتازة مفاجأة للبعض، خاصة وأنه كان قد سبق هذا الإعلان مرحلة تم الترويج فيها لخلافات كبيرة بين الرجلين على خلفية سير وفد لبنان الرسمي في واشنطن باتفاق الإطار ووصفه من قبل بري باتفاق الفتنة غير القابل للتطبيق. صحيح أن الرئيسين لم يلتقيا منذ فترة، إلا أن التواصل بينهما على قدم وساق، وقد تنشط قبيل زيارة عون إلى واشنطن وبعد عودته منها، وليس عابرا أن يكون بري محور المؤتمر الصحفي الذي عقده عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن يجمع الاثنان على أهمية دور ومواقف رئيس البرلمان اللبناني في هذه المرحلة. وبدا واضحا أن الأخير كان ممتنا جدا لما لاحظه هذا المؤتمر بخصوصه، وهو ما انعكس تلقائيا عودة لزخم لعلاقة بعبدة عين التينة. وتقول مصادر واسعة الاطلاع إنه ليس خافيا أن هناك تفاهمات حصلت وتحصل بعيدا عن الأضواء بين بري وعون، لكن حساسية موقع ودور رئيس المجلس في هذه المرحلة تحتم عليه الحفاظ على التوازن بين قيادة حزب الله وبين قصر بعبدة والرئيس عون، حفاظا على تماسك البيت الشيعي الذي لم يعد خافيا أنه يخوض حربا وجودية لافتة. وتقول المصادر أن إعلان بري تأييده التفاوض غير المباشر بديلاً عن التفاوض المباشر لا يعني أنه يعارض المسار الذي سلكه لبنان الرسمي، هو الذي يعي تماماً وضعية البلد الراهنة وحجم الضغوط التي يتعرض لها، مضيفة بقولها: إذا أردنا تدقيق بحقيقة المواقف فإن بري يصف في الوسط بين عون وحزب الله ويحاول مواصلة لعب دور الوسيط بينهما لقناعته بأن انقطاع الجسور بين بعبدة وحارة حريك لن يطول، وأنه عاجلا أو آجلا سيتم ترميمها بما تيسر. وحتى نضوج الحلول الكبرى في المنطقة يبدو ثنائي عون بري مقتنعا بأن لبنان لم يعد يحتمل مغامرات جديدة، وأن الأولوية باتت لتثبيت الاستقرار واحتواء الضغوط. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: بين السطور قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور
2: ليوصلك كل جديد. تابعونا على انستغرام، تيليجرام، يوتيوب وشوفوا كل الأخبار.

0: مولدي أضحيت وردي في الحياة وموردي فالبيد تزهر من فرات نداكم أحلولت الدنيا بعيش أرغدي وعدت دنيانا بصبح أزهر والصبح أشرق منكم في الموعد وأقول للتاريخ رنم واشهدي وبفضل أحمد في العوالم غردي فانثر من الأخبار شهبا في السماء حتى يبين الدرب للمتمرد في يوم مولده السماء تزينت والأرض تزهو يوم عرس المولد واخضر وجه الأرض من بركاته من بعد دهر مدلهم أجرد وجبال مكة بالنضار تسربلت وتأنقت في حسنها المتجدد قد جاء آمنة الأكابر يومها كي يشهدوا فجر المراد الأمرد حملت به تسعا ولكن حمله سعدا تبدى في المخاض لأسعد ورأته يسجد حين أشرق في الورى ولغير رب الكون لا لم يسجد والفجر يبرق من محاجر طرفه ويشع مدهونا كلمع زمرد درت عليه بدرها وهو الذي قد در فيهم در فضل مسعد وظلاله في آل سعد أورفت وغلالهم من سعده لم تنفدي قالوا يتيم والمراضع أعرضت نظرا لضيق في الزمان وفي اليد سعدت حليمة بالوليد وأهلها وكأنها كانت له بالمرصد لله در حليمة فبه غدت أما لخير مؤيد ومسدد
1: بمولد خير مولدا ونصرنا به صدى
0: ساد البرية وهو بعدك برعم من للبرايا مثل ذاك السيد فالمسك يغرف ريحه من رشحه كجمان در في الجبين منضد والحسن يرسم من سواد عيونه لون السواد للون كحل الإثمد أما الحرير فمن نضارة كفه بل كفه للجود أعذب موردي وكأنه في المشي يهبط من علا كالضوء ينزل من عيون الفرقد فلئن تلفت للورى فبكله جبلا يروح وبحر جود يغتدي والصبح يطلع من لجين جبينه من لمة أمست كليل أسود أما الحواجب كالأهلة في الفضا ترعى لحاظا دون أي تسهد والثغر منه كدرة لألاءة يفتر عن در بهي المشهد والثلج يقبس من بياض إهابه والورد جن بخده المتورد حتى كأن الشمس تجري بوهجها في وجهه الفياض بالصبح الندي من رام فهما للملاحة يلقها شمسا تذوب بثغر ذاك الأغيد إن كان شطر الحسن خص بيوسف فالحسن كل الحسن عند محمد غلب الجلال على الجمال مهابة مثل احتواء النصل جفن مهندي إني عشقت جلاله وجماله وبعشقه بات الحبيب مقدم.

0: لين العريكة من مناطب طيب طابت به الدنيا وكل موحد يغضي بطبع من حياء في الملا لا بالتطبع كالعذار الفرد ما عاب قط طعامه حتى ولا نهر الخدوم ولا أساء لأعبدي فلئن تقده صغيرة وبحاجة تلقاه في وطر الصغيرة ينقدي فالصدر بحر في الرحابة رائق ويغض طرفا عن جهول أبلدي وتراه يعرض عن حماقة أرعن الصبر من أحشائه لم ينفدي إلا إذا انتهكت محارم ربنا فتراه يرعد كالخضم المزبدي قد نال في فصل الخطاب ذرى علا فتراه بين مقارب ومسددي وجوامع الكلم البليغ غدا له جزل العبائر في الفصيح الأجودي لغة العروبة أحكمت في لفظه وسعت لديه بلهفة وتوددي ألقت عصاها وهي تسأل وصله وجموع أهل الشعر جاءت تجتدي أين الأشاوس من شجاعته التي أضحت مثالا للكماة لتقتدي كانوا به يتترسون إذا الوغى قد شمرت عن ساق بأس مجهدي فاق الأنام بخلقه وبخلقه والخلق منه سجية في السؤدد فالله أقسم في القرآن بأحمد وأحله بالخلق أرفع مقعدي
1: هلي ببعض ثيابه أو كحل طيب ترابه
0: شرف الغمام بأن أظل مؤيدا سمحا رحيما بالسماحة يرتدي جاء المدينة في الهجير مهاجرا والناس بين مبشر ومزغرد وهناك أرسى للأنام حضارة كالطود يرسخ في رواب الأنجد والذئب يشهد بالنبوة مفصحا ولغير شخص محمد لم يشهد ويحن جذع للنبي محمد كفصيل نوق تائه ومشرد ذاك الجماد يحن من لوعاته وفؤاد أهل الغي مثل الجلمد أسرى بك الرحمن في جوف الدجى وعرجت ترقى للطباق بمصعدي وعلوت تعرج في السماء وأهلها ليسوا بهجع كالأنام ورقدي وولجت أبواب السماء محلقا لا بالمفاتح لا ولا بالمقلد جبريل كان مرافقا وموافقا ذاك الرشاد من الرشيد لأرشدي يا سيدي إهنا بدوح سلالة كالدر في قلب المحارة سيدي أفنانها للعالمين حضارة كالروح حلت في عموم الجسد فلقد غدوا للمتقين معالما وبها البرية تستنير وتهتدي وهم صرات في الندى وأماثل راحاتهم في الجود لم تترددي وهم الأئمة كالكواكب في الهدى فالقلب أبيض كالنصاعة في اليد فتواضعوا لله بين عباده وتجاوزوا عن كل خب أو ردي وكأن واحدهم بأرض أمة وعن المكارم قط لا لم يقعدي أسدا تراهم في المعارك والعدا في الترب بين مجندل ومصفدي.

زود فؤادك حب عترة أحمد وبحبهم للعاقبات تزودي. أما الصحابة فهالة من بدره لا يعرفون بأمر سوء أو ددي. يكفيهم شرفا بأن إلههم أثنى عليهم في الكتاب المنجدي. شهبا تراهم في النضال بواسلا وفداهم بالنفس أنفس مقصدي. قد أسهروا الليل الطويل لربهم أعظم بهم من راكعين وسجدي. يتبادرون وضوءه لتبرك بجناب من يؤتى الشفاعة في غدي. أصغوا إليه في الحديث كأنما الطير فوق رؤوسهم لم يرعدي. هو رحمة للعالمين ومجده فوق المجود وملجأ في المقصد. هو محتد في الفضل عز نظيره. أما النجوم ففرع ذاك المحتدي. من شرف الدنيا بطلعة بشره وكأنها من قبل ليل سرمدي. ولقد أتى بالدين فجرا أنورا ولقد غدا للدين خير مجددي. هو عاقب هو حاشر تمحى به ظلم الضلال وكفر كل معربدي. إن كان آخر مرشد برسالة لكنه في الفضل أول.

انظر كتاب الله تلقى مديحه وكذا الصحيح من الحديث المسند فنساؤه للطاهرات منائر وبناته في الدهر نجم المهتدي هن البلاسم للجراح وللدوى فأشر لفضل الفاضلات وأرشدي إن شئت إسناد المكارم في النساء فإلى جناب الطاهرات فأسندي إن يعل ممدوح بمدح مفوه فلقد علا بالمدح مادح أحمدي ما زاد طه مدحهم ولو أنهم في المدح بين مغرد ومرددي يكفيه في آي الكتاب مديح من أمسى بذاك المدح خير مؤيدي يؤتى لواء الحمد يوم قيامة ذاك اللواء لغيره لم يعقد ودعا لتوحيد الإله وأنه هو واحد لا عن طريق العدد ومنزه عن النظائر كلها وعن الجهات فيا له من صدق.

رب سألتك بالنبي وآله أن ترفع البلوى وكيد المعتدي، فلقد غدونا للئامك قصعة يتجاذبون اللحم فوق الموقد. فأغث إلهي إننا في حيرة، عز النصير وأنت خير مؤيدي. أدرك رسول الله أمتك التي سيمت بخسف من لئيم ملحدي. صلى عليك الله في ذكر وما لهجت بذكرك لهجة المتشهد. رب وبارك بالنبي وقبره، ما صح دمع عند ذاك المرقد. رب وبارك بالنبي وقبره، ما صح دمع عند

0: أداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس يعني مجوهرات منابدر. إذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل، 03-09-24-72.
2: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.

الله ليس من أسماء الله. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي الأسماء التي تدل على الكمال. فلا يجوز أن يكون اسم من أسماء الله دالا على خلاف الكمال كلفظ آه. فلا يجوز أن يقال إنه من أسماء الله، لأنه اتفق علماء اللغة على أن آه لفظ وضع للشكاية والتوجع، وما يدل على العجز والشكاية والتوجع مستحيل أن يكون اسما لله تعالى. وقد قرر أهل المذاهب الأربعة أن الأنين والتأوه يفسد الصلاة، وآه من جملة ألفاظ الأنين. وقد عدها الزبيدي في شرح القاموس 22 كلمة. وأما الحديث الذي يحتج به البعض لإثبات أن الأنين اسم من أسماء الله، فهو حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه الرافعي في تاريخ قزوين بإسناد تالف، يزعمون فيه أن عائشة قالت: دخل علينا رسول الله وعندنا مريض يئن، فقلنا اسكت، قال: دعوه يئن، فإن الأنين اسم من أسماء الله. وكل هذا لا أصل له. وقال حافظ عصره أحمد الغماري في كتابه المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير: ما نصه؟ ولي في بيان وضعه جزء مستقل. ومما ينبغي الاعتناء به عند لفظ اسم الله تعالى الله ألا ينقص حرف من حروفها، كالألف التي بين اللام والهاء والهاء التي هي آخر لفظ الجلالة. فلا يجوز أن يسمى الله الله كما يفعل كثير من الناس، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: الهدى عندما تضيء الكلمة.
1: يروى أنه كان بمصر رجل لا يملك إلا ثوبا واحدا، فحدث مرة أن صلى الصبح يوم عاشوراء في جامع عمرو بن العاص، وكان من العادة أن النساء لا يدخلن هذا الجامع إلا في يوم عاشوراء لأجل الدعاء، فقالت له امرأة: أعطني شيئا لله أستعين به على أولادي. فقال: نعم. فرجع الرجل إلى بيته واعتذر ودفع ثوبه لها من شق الباب، فقالت: ألبسك الله من حلل الجنة. فنام فرأى تلك الليلة في المنام حوراء جميلة ومعها تفاحة لها رائحة طيبة، فكسرها فوجد فيها حلة، فقال: من أنت؟ قالت: أنا عاشوراء، زوجتك في الجنة. فاستيقظ الرجل فوجد البيت قد فاح فيه ريح طيبة، فتوضأ وصلى ركعتين وقال: اللهم إن كانت زوجتي حقا في الجنة فاقبضني إليك. فاستجاب الله دعاءه ومات في الحال، رضي الله.

0: نداء المعرفة. AICP Schools offers you high quality education at an affordable tuition rate.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم كافي وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسي. مطعم كافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53-06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.

نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية

قطر تعالى الله عن تشبيهه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها. وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته. وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا. فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم. وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم؟ أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي وليدي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأوروبي.

0: الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
1: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 905.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف أنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-3-58-058 أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
3: رجعنا. أوراد المساء.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله

0: الجنة حق والنار حق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
2: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
7: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
8: سماك كومباني.
9: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
8: سماك كومباني.
10: Yes Travel and Tourism.
11: Yes Travel and Tourism.
10: Yes Travel.
7: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
10: Yes Travel.
7: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
10: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
12: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
10: Yes Travel and Tourism.
13: ألو، وينك؟
14: بدي وين؟
13: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
14: لحظة، ما معي محل كل هول.
13: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
15: سلة الخير منكم للمحتاجين.
16: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جوا عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح، برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو.
17: هذه الراكب أسرع بيا للمدينة.
16: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: الحمد لله.

حذرته وزين له ذلك إبليس عدوك وعدوه فأقدم عليه عارفا بوعيدك راجيا لعفوك

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. الآيات المحكمة هي الأصل في القرآن، الآيات غير المحكمة ويقال لها المتشابهات ترد إلى المحكمات. كل آية من الآيات المتشابهة أي يوهم ظاهرها أن الله له جسم، أن الله له أعضاء، أن الله متحيز في جهة من الجهات، وأن الله يتحرك ينزل ويطلع، كل هذه الآيات وما كان على شاكلتها من الأحاديث ترد إلى الآيات المحكمة. هكذا كان السلف والخلف. السلف من كانوا في 300 الأول من تاريخ الهجرة، أولئك قال لهم السلف، الشافعي منهم، وأحمد بن حنبل، أبو الحسن الأشعري، أبو حنيفة ومالك، والأوزاعي وغيره، وهذا الطحاوي. من السلف؟ السلف هم هؤلاء: علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأبو حنيفة. أبو حنيفة ولد 80 من الهجرة ورأى بعض الصحابة، والشافعي ولد 150، وأحمد بن حنبل قبل 300، ومالك قريب من أبي حنيفة من حيث ولادة. هؤلاء رؤوس السلف. نحن والحمد لله مع السلف والخلف، لأن الخلف الذين وافقوا السلف فهم كالسلف، هم الحنابلة المنتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل، المتقدمون من أهل السنة كانوا المتقدمون منهم. أما المتأخرون منهم فهم مجسمة، كثر فيهم التجسيم، وكثير منهم مجسمة، كذبوا على الإمام أحمد، ألفوا تأليف نسبوا إليه أنه يقول بأن الله متحيز في الجهة، وبأنه يتكلم الحرف والصوت كلاما متعاقبا يحدث بعضه بعد بعض، نسبوا إليه ما هو بريء منه. بعضه ألف باسم ابنه عبد الله، وبعضه ما افتروا على أحمد باسم غيره. نهلله:
2: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قرقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.
1: نعم الله تعالى إما أن تكون نعما دنيوية وإما أن تكون نعما دينية أخروية. من النعم الدنيوية وما أكثر النعم، من النعم الدنيوية الصحة والجاه والمال والولد، أما النعم الدينية أو الأخروية الإيمان وتقوى الله، هذه من النعم الدينية التي هي الأصل. والبلاء أيضا إما يكون بلاء في أمر من أمور الدنيا وإما يكون بلاء في الدين. إذا ابتليت بالمرض هذا بلاء في أمر دنيوي، أما البلاء في الدين مثل الإنسان اللي يقصر في أداء واجب من الواجبات كالذي يقصر في الصلوات الخمس، أو يرتكب محرما كالذي يسرق أو يزني، وقد يبتلى الإنسان بفقد الدين كالذي يرتد عن الإيمان مثل اللي بيقع بالكفر والعياذ بالله تعالى، مثل بعض الناس الذين إذا غضبوا شتموا الخالق أو شتموا نبيا من أنبياء الله، هذا كله مما يخرج عن الإيمان. الإنسان إذا كان مؤمن واستهزأ بالله أو استهزأ بنبي من أنبياء الله أو استهزأ بملك من الملائكة أو استهزأ بمعالم الدين أو بشعائر الدين، هذا خرج من الإيمان، ارتد عن الإيمان، وهذا أعظم بلاء، هذا أكبر بلاء.

0: نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارب. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن، نداء أف أم.
1: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق الكبي ضمن برنامج طريق الهداية.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد أيد الله تبارك وتعالى نبيه إبراهيم الخليل عليه السلام بمعجزات باهرات كانت الدليل الساطع على نبوته، ومنها إحياء الطيور التي ماتت على يديه بإذن الله ومشيئته. ما كان سيدنا إبراهيم عليه السلام في وقت من الأوقات شاكا في قدرة الله تعالى، بل كان منذ صغره قد ألهم الرشد والإيمان. ولما نزل عليه الوحي وأوتي النبوة وبعثه الله رسولا يعلم الناس الإسلام، ذهب إلى ملك البلاد نمرود الذي كان كافرا جاحدا لا يعترف بوجود الله سبحانه وتعالى، فقال له إبراهيم عليه السلام وهو يجادله: ربي الذي يحيي ويميت. فقال نمرود: أنا أحيي وأميت، والعياذ بالله تعالى. ثم أطلق سراح رجل كان سجينا عنده محكوما عليه بالإعدام، فقال: لقد أحييته. ثم قتل رجلا آخر فقال: لقد أمته. فغلبه سيدنا إبراهيم لما قال له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. ولكن نمرود لم يتوقف عند هذه الحادثة، بل قال حسب ما يروى: قل لربك أن يحيي الموتى وإلا قتلتك. فلم يخف سيدنا إبراهيم عليه السلام منه، ولكنه أحب أن يرى نمرود وأتباعه إحياء الموتى علهم يؤمنون. فدعا الله تعالى وقال: رب أرني كيف تحيي الموتى. وصودف مرور سيدنا إبراهيم عليه السلام قرب البحر، فشاهد جيفة بهيمة مطروحة على الشاطئ، فإذا هاجت الأمواج دفعتها إلى البر فأكلت منها السباع، فإذا ذهبت السباع جاءت الطيور فأكلت منها ثم طارت، ثم إذا سحب الموج الجيفة إلى البحر أكلت منها الأسماك والحيتان. فدعا إبراهيم عليه السلام ربه وقال: رب أرني كيف تجمع أجزاء الحيوان في بطون السباع والطيور وحيوانات البحر ليزداد يقيني. وعندها تحصل معجزة كبيرة باهرة دالة على صدق هذا النبي العظيم وأنه مرسل من عند الله تبارك وتعالى، إذ استجاب الله عز وجل لدعاء إبراهيم عليه السلام وعلمه كيف يصنع أولا، فأمره كما قيل بأن يأخذ أربعة من الطير، فأخذ ديكا أحمر وحمامة بيضاء وطاووسا أخضر وغرابا أسود، ثم ذبحها وأسال دمها، وبعد ذلك قطعها قطعا صغيرة وخلط لحومها ببعضها مع الدم والريش حتى يكون أعجب، ثم وزع أجزاء هذا الخليط الغريب على سبعة جبال، ووقف هو بحيث يرى تلك الأجزاء، وأمسك رؤوس تلك الطيور في يده، ثم قال: تعالين بإذن الله. فتطايرت تلك الأجزاء، فجعل سيدنا إبراهيم عليه السلام ينظر إلى الريش يطير إلى الريش، والدم إلى الدم، واللحم إلى اللحم، والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض، وعادت الأشلاء تتجمع حتى قام كل طائر وحده بقدرة الله، ولكن من غير رأس، ليكون أبلغ لسيدنا إبراهيم عليه السلام في الرؤية التي سألها، وعادت الروح إليها وسعت إليه بقدرة الله مسرعة، وصار كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد سيدنا إبراهيم عليه السلام، فإذا قدم له رأساً غير رأسه لا يقبله، فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جسده بقدرة الله، فالله عزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع عليه ما يريد. ثم طارت الطيور كما كانت من جديد بإذن الله. اللهم ثبتنا على الإيمان يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب صيدا، بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
0: باور جروب، دايما حدك. ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.
2: القرار اللي بتاخده اليوم ممكن يأثر على مستقبل أولادك بكرة. اختار التعليم الصحيح، اختار الجامعة العالمية
3: Global University gu.edu.lb 71 3 58 0 58.

تسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع، نقل ذلك القاضي عياض والنووي. قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. رواه الدارقطني وقواه الحافظ السبكي. وأما حديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، معناه من أراد السفر لأجل الصلاة في مسجد ينبغي أن يسافر لهؤلاء المساجد 3، لأن الصلاة فيها تتضاعف، ويحمل هذا على الندب لا على الوجوب، فالحديث مخصوص بالسفر لأجل الصلاة، وليس فيه أنه لا يجوز زيارة قبر النبي عليه السلام.

فضل الصلاة في مسجد قباء. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. متفق عليه. وعن سهل بن حنيف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حتى يأتي هذا المسجد مسجد قباء فصلى فيه كان له عدل عمره، أي ما يعادل عمره. رواه النسائي وابن ماجه. فمن توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء في المدينة المنورة فصلى فيه ركعتين كتب له ثواب عمره.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ملتزمة بخطة مالية صحية مدروسة تراعي الأوضاع الراهنة.
1: مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة 05-811-166.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
5: اكيد،
4: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
5: ايه وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
5: تمام.
6: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
7: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98.

0: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
1: رجعنا. قال عز من قائل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. كثيرة هي الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة الدالة على أهمية التوبة والخلاص من الذنوب. وللتعرف على شروط التوبة نبقى الآن مع المحاضرة الدينية المهمة من سلسلة محاضرات سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمات الله عليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلوات الله البر الرحيم، والملائكة المقربين، على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. التوبة لها شروط لا بد من مراعاتها. التوبة لا بد أن تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تصل روحه إلى الغرغرة. وتقبل توبة الكافر ما لم يرى ملك الموت عزرائيل ويقول له: أبشر بسخط الله وعذابه. إذا قال له ملك الموت عزرائيل: أبشر بسخط الله وعذابه، لا تقبل توبته. فرعون لما أدركه الغرق ما صدق عن طواعية بل خوفا من الغرق، قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ولم يقبل الله منه، بل قال الله تعالى: الآن وقد عصيت قبل. خوفا من الغرق قال هذا، ليس عن قناعة ولا عن طواعية. وكذلك تقبل توبة العبد ما لم تشرق الشمس من مغربها، وهذا من علامات يوم القيامة الكبرى، وهذا من علامات يوم القيامة الكبرى. التوبة من الذنب إذا كان الذنب يتعلق بحق من حقوق الله تبارك وتعالى، كما لو كان تارك صلاة أو كان مانع زكاة أو كان مفطرا في رمضان بدون عذر. وأما إذا كان الذنب يتعلق بحق آدمي، كان شتم هذا وضرب هذا وسرق مال هذا وأكل مال يتيم ولو كان وصيا على يتيم، فإن التوبة هنا متوقفة على إعطاء هذا المسلم حقه أو أن يسترضيه. لذلك قال العلماء في شروط التوبة إذا كانت تتعلق بحق آدمي قضاه أو استرضاه. قضاه أي أعطاه حقه، رد له حقه، أو استرضاه يستسمحه، كأن يستسمحه، كأن يقول له أنا الآن ما عندي مال، كنت سرقت لك مالك والآن ما عندي مال أرد لك، سامحني. هذا معنى استرضاه. وإن كان يوجد عنده مال وقال له لا لا أسامحك حتى تعطيني، وعنده مال قضاه، لابد أن يعطيه المال الذي سرقه، لابد أن يعطيه المال الذي كان سرقه إن كان المال بعده المسروق بعده عنده. هذا معنى قضاه أو استرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله ليخرج منها، ليتحلل منها قبل الموت، قبل ألا يكون دينار ولا درهم. لأنك أيها الإنسان في الدنيا عندك جيب تنفق منه، عندك عقار تبيعه وترد منه حقوق الناس، أما في القبر ماذا تفعل؟ كفنك ليس فيه جيب، والقبر ليس محلا للعمل، بل تجد فيه نتيجة ما عملت في الدنيا، فرد الحقوق إلى أصحابها يكون في دار العمل وهي الدنيا. الدنيا هي دار العمل، والآخرة هي دار جزاء، والواحد منا يجد في قبره نتيجة ما أسلف، نتيجة ما أسلف. أما من عصى الله تعالى ومات بلا توبة، أما من عصى الله تبارك وتعالى ومات بلا توبة ماذا يقال فيه؟ إذا كان هذا الإنسان ممن يسب الله أو النبي أو الرب أو القرآن أو الدين أو الملائكة ومات قبل أن يتبرأ من الكفر ويدخل في الإسلام بالشهادتين، هذا خارج من دين الله، حشر مع فرعون وهامان وقارون والعياذ بالله تعالى. هذا لا يقال فيه هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، لأن من سب الله أو النبي أو ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء ومات قبل أن يعود إلى الإسلام بالشهادتين، هذا والعياذ بالله لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث، وماله يكون فيئا يصرف في مصالح المسلمين، ولا يتصدق عن روحه ولا نقرأ حتى الفاتحة عن روحه، لأنه وقع في نوع من أنواع الكفر، أي الكفر القولي اللفظي والعياذ بالله تعالى. وكذلك إذا كان ممن يشتغل بالسحر فكتب القرآن الكريم بالبول بدل الحبر، كتب القرآن الكريم آيات القرآن الكريم بالبول والعياذ بالله تبارك وتعالى، فوقع في الكفر الفعلي كالذي يدوس على المصحف، لا يعود إلى الإسلام إلا بالشهادتين بعد أن يعرف أن الشيء الذي حصل منه هو كفر مخرج من الدين والعياذ بالله تبارك وتعالى. أو كالذي اعتقد أن الله جالس على العرش أو قاعد على الكرسي أو أنه تبارك وتعالى ساكن في السماء، ترى كيف تكون توبته؟ توبته تكون بأن يقلع عن الكفر الذي ارتكبه، الكفر الاعتقادي الذي ارتكبه، ويدخل في الإسلام بالشهادتين. أما قول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لا ينفعه قبل أن يعود إلى الإسلام بالشهادتين. هذه طريقة التوبة من الكفر والعياذ بالله تعالى، هذه طريقة التوبة من الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. أما إذا وقع فيما دون الكفر كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك أي ما دون الكفر يغفره الله لمن يشاء من عباده عصاة المؤمنين، يغفره الله لمن يشاء من عصاة المؤمنين، كأن مات وهو شارب خمر، كأن مات وكان زانيا، كأن مات وكان يأكل لحم الخنزير، كأن مات وكان يأكل الربا، كأن مات وكان عاقا لوالديه، كأن مات وكان ديوثا يرى الزنا في أهله ويسكت، بيعطوه مال أو لا يعطونه مالا هذا يشجعهم بالسكوت، هذا هو الديوث والعياذ بالله تعالى. فإنه إن مات هكذا بلا توبة ما منقول عنه كافر، ولا نمنع المسلمين من الصلاة عليه، ولا نمنعهم من دفنه في مقابر المسلمين، بل نصلي عليه، نغسله ونكفنه وندفنه في مقابر المسلمين، ويجوز أن ندعو الله له بالمغفرة، ويجوز أن ندعو الله تعالى له بالمغفرة. ثم هذا بحسب الظاهر، والله تبارك وتعالى هو عالم الغيب والشهادة، مطلع على ما في القلوب فهو علام الغيوب، مطلع على ما في القلوب فهو علام الغيوب. قد يكون الواحد من الذين يترددون إلى المساجد ويحضر الصلوات الخمس ويقول في قلبه: الله ظالم، ما أعطاني حقي بهالدنيا. إن مات على هذا الاعتقاد فهو كافر، وإن نحن صلينا عليه صلاة الجنازة لعلمنا أنه على الإسلام، لظننا أنه على الإسلام، لكن مآله في الآخرة على حسب حقيقة أمره، وهو أنه كان فاسد الطوية ضالا والعياذ بالله تبارك وتعالى. وأما الشفاعة، من مات مسلما مؤمنا مذنبا عاصيا يجوز أن يشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا أن نقول له أنت حتما إلى النار. من مات مسلما مذنبا، من مات مسلما عاصيا، لا يجوز أن نقول له أنت حتما إلى جهنم، إنما نقول له تستحق العذاب في الآخرة، تستحق، أنت تحت مشيئة الله، إن شاء ربنا عذبك وإن شاء عفا عنك. هذه هي عقيدة أهل الحق، هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، حيث نعتقد أن الله تعالى يغفر لمن يشاء من عباده المؤمنين العصاة. وأما الشفاعة، هل تنالهم شفاعة النبي وشفاعة الشافعين هؤلاء العصاة؟ نعم، يجوز أن يشفع النبي والولي والملك والشهيد للمسلم العاصي، هذا ليس ممنوعا شرعا، بدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. لم يقل شفاعتي لأهل الولاية والكرامة من أمتي، بل قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. من مات من أهل الكبائر من عصاة المسلمين، هذا الذي يشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أي معنى؟ هل معنى ذلك روح عميل السبع الموبقات وقول أنا بالآخرة النبي حيشفع لي محفوظ على جهنم؟ لكن لمن خلق الله جهنم؟ خلق الله جهنم للكفار ولبعض من عصاة المسلمين، لابد أن يعذب بعض من عصاة المسلمين في جهنم، ثم يخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفاعته. ليس معنى الشفاعة أن كل الشفاعة أن لا يدخل أحد من عصاة المسلمين النار، بل منهم من يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يدخلهم النار بالمرة، ومنهم من يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرجهم من جهنم قبل أن يكملوا المدة التي يستحقونها، فيخرجهم من جهنم قبل أن يكملوا المدة التي يستحقونها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة، قال: فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمتقين؟ قال: لا، بل للمذنبين المتلوثين الخطائين. قال: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة، قال: فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يشفع. قال: أترونها للمتقين؟ قال: لا، بل للمذنبين المتلوثين الخطائين. أما أهل الكبائر فهم فريقان، المسلمون العصاة، فريق يسامحهم الله تبارك وتعالى ويعفو عنهم وهو فعال لما يريد، وفريق يعذبهم الله تبارك وتعالى ثم يخرجهم من النار بفضله ورحمته وهو فعال لما يريد. ولا يجوز لأحد أن يقول: ليش بدي يعمل هيك وليش بدي يعمل هيك؟ ليس لأحد أن يقول كلهم عباده يفوتهم كلهم على الجنة ما إله حق. هذا الاعتراض على الله كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يدل على حقية مذهب أهل السنة والجماعة في أن المسلم العاصي لا يكفر بذنب غير الكفر، الخوارج وهي الفرقة الضالة يقولون إن المسلم المرتكب الذنب كافر. هؤلاء الذين كفروا علي رضي الله عنه وابنيه الحسن والحسين وكفروا عائشة رضي الله عنها، هؤلاء ضالون والعياذ بالله تبارك وتعالى. أما عقيدتنا أهل الحق نقول من ارتكب معصية وهو لا يستحلها، شرب خمرا، أكل من لحم الخنزير، ترك صلاة، زنى، أكل مال الربا، أكل مال اليتيم وهو يعتقد في نفسه أن هذا الشيء حرام وأن ما فعله ذنب لا يرضى الله به، لا يجوز لنا أن نقول عنه كافر. بعض المعقدين المشوشين يمكن لو رأوا امرأة كاشفة الرأس أو كاشفة الساعد أو كاشفة الساق وبتصلي يقولون شيشو هذه واحدة كافرة بلاه بلا صلاتها، بلا صلاتها أحسن، هذا كفر والعياذ بالله تعالى. في ذنب أقل من الكفر لا يجوز أن نقول عنه كفر، وإلا ما معنى قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ لو كانت كل الذنوب كفرا ما معنى قول الله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ لو كان كل الذنوب كفرا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي؟ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الشفاعة أترونها للمتقين؟ لا، بل للمذنبين المتلوثين الخطائين. إذن لمن الشفاعة؟ لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير. الشفاعة للخطائين من أهل الذنوب الذين ماتوا بلا توبة، وطالما أن النبي يشفع لهم يعني من هم كفار؟ فلذلك مذهب الخوارج باطل. الخوارج يقولون مرتكب الذنب كافر، مرتكب الذنب كافر والعياذ بالله تبارك وتعالى. نرد عليهم أيضا بقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذه الآية وردت سبب نزولها أن شخصا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل كذا وكذا من الذنب ثم صلى فنزل قول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فنقول المنتحر سواء قتل نفسه بالرصاص أو بالسم أو بحديدة أو تردى من علو، انتحر ذات حاله من محل عالي، إن كان يعتقد أن ما فعله حرام فهو مسلم عاصي، نصلي عليه من غسله من كفنه، نصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين. وإن كان يعتقد أن قتل النفس ليس حراما، لهذا الأمر كذب الشرع، لهذا الأمر يكون كذب الشرع لكونه استحل قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. بعض الجهال يكفرون المنتحر، وقصة الطفيل بن عمرو الدوسي التي رواه الإمام مسلم ترد على هؤلاء الذين يكفرون المسلم المنتحر، مع التفريق أنه إذا انتحر لفقر شديد أو ارتكبته الديون أو وقع بفضيحة ما تحمل فانتحر ليخلص من هذه الدنيا، هذا لا نكفره. أما من انتحر وهو يعتقد أن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق لا بأس في ذلك، هذا يكون مكذبا للشرع. روى الإمام مسلم في قصة الطفيل بن عمرو الدوسي أن الطفيل وصاحبه لحقا برسول الله صلى الله عليه وسلم للهجرة وفي الطريق مريض. الطفيل نعمر الدوسي أخذ حديدة فقطع بها براجمه فشخب الدم منها فمات، نزف الدم منه في الصحراء مات، يعني انتحر، سواء انتحر برصاص ولا بالسم ولا بالشرق ولا طعن نفسه بحديد في بطنه أو قلبه أو في غير ذلك. فرآه صاحبه في المنام مغطيا يديه، قال له: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قد غفر الله لي بهجرتي إلى نبيه. قيل: لن نصلح لك ما أفسدت، يعني هالعمل اللي عملته حرام، ولكن قال هذا في المنام: قد غفر الله لي بهجرتي إلى نبيه. فلما وصل صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه حادثة رفيقه بأنه انتحر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. نقف عند هذه العبارة: لو كان المنتحر كافرا، هل كان دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمغفرة؟ أبدا، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعو لكافر بالمغفرة. الله تعالى قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، بشأن الكفار، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. النبي لا يستغفر للمشركين، لا يطلب لهم المغفرة من الله تعالى. وأما قول الله حكاية عن نوح عليه السلام يخاطب قومه المشركين: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، أي اطلبوا من ربكم المغفرة بدخولكم في الإسلام، اطلبوا من ربكم المغفرة بدخولكم في الإسلام. فمن تلوث في معصية وكانت تتعلق بحق آدمي فلا تصح التوبة من غير أن يقضيه حقه أو أن يسترضيه، كان سرق له سيارته أو دراجته وبيعها وأخذ المصريات واشترى فيهن ثياب وسجادة، قال: تبت إلى الله، تبت إلى الله، تبت إلى الله، ما صحت التوبة، المال بعده موجود، رد له من هذا المال الذي عندك.

يسبحوه كثيرون يستسهلون في أمر التوبة يظنون أن مجرد التوبة يكفي أن يجلس في المسجد يقرأ القرآن أو أن يذهب لرحلة الحج من غير أن يرد الحقوق إلى أصحابها. هذا جهل منهم، هذا جهل منهم. وكذلك لو اشترى سيارة وذهب بها إلى الحج من المال المسروق لا ثواب له في هذه الرحلة، لا ثواب له في هذه الرحلة، مهما بكى عند جبل عرفات ومهما سأل الله المغفرة في مكة والمدينة والمال المسروق بعد بين يديه ما صحت له توبة، ما صحت له توبة. وأما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما فإن بعض من الناس فهمه على غير وجهه الصحيح. المظلوم نصرته بأن تمنع الظلم عنه وترفع الظلم عنه، وأما الظالم فكيف تكون نصرته؟ هل تكون بالعصبية التي غرق فيها كثير من الناس، غرق فيها كثير من الناس لأنه قريب له طحن خصمه وهو مظلوم، ضرب خصمه وهو مظلوم. ليس معنى انصر أخاك ظالما انه مهما كان فاعلا السيئات مستبدا ظالما اطحنه اعنه، ابدا، بل انصر أخاك ظالما وذلك يكون بمنعه عن الظلم، أن تكف يده عن الظلم، ألا تعينه على الظلم. هذا معنى حديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ثم الإنسان يعرف بمن سبقه إلى المقابر والبلا أن أنفاسه معدودة وأن الآجال محتومة، فالكيس الفطن هو الذي يعجل بالتوبة قبل الموت، الكيس الفطن الذكي الفطن هو الذي يعجل بالتوبة قبل الموت، والعاجز هو الذي يتمنى ولا يباشر إلى ما ينفعه في آخرته. فمن عرف من نفسه أنه كان سبق له وظلم أمه أو أباه أو شريكه أو ولده أو جاره أو أجيره أو زوجته قضاه أو استرضاه، كأن كان أخذ مال زوجته عنوة عنها أو أخذ من ذهبها عنوة عنها أو أخذت من مال زوجها وكان ينفق عليها بدون إذنه ولا رضاه، التوبة هنا مش أن يذهب إلى الحج، أن يرد المال قضاه أو استرضاه. بعض الأزواج يأكلون أموال الزوجات عنوة تسلطا، وبعض الزوجات يأكلن أموال الأزواج خفية، وكلاهما وقع في الإثم والمعصية والعياذ بالله تبارك وتعالى. فمن كان تعلم الأحكام الشرعية عرف الأمانة الشرعية، عرف ما ينفعه وما يضره، فأقبل إلى أعمال الآخرة، أقبل إلى باب التوبة قبل الموت، أقبل إلى

0: باب التوبة قبل الموت. أما الذي يسوف كما يقول البعض لحين لما نكبر منروح على الحج ومنتوب ومنقعد الجامع ومنقرأ في القرآن ومنحفظ في القرآن ومنصلي بالليل ومنصلي بالنهار، الآن بدنا نمتع شبابنا وتراه يغوص في المحرمات وينتقل من رذيلة إلى رذيلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البقيع جبانة المسلمين ويستغفر لأهلها. كل واحد منا ليعتبر، ليذهب إلى الجبانة وليعتبر بمن حمله من أهله وسبقه إلى القبر وأنه لابد به لاحق. فماذا أعد لما بعد الموت؟ ماذا أعد لما بعد الموت؟ هذا الإنسان الذي يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا ليوم العرض. ماذا هيأنا ليوم الحساب؟ ماذا هيأنا ليوم الحساب؟ من منا يطيق زمهرير الدنيا أو حر الدنيا؟ من منا يطيق زمهرير الدنيا أو نار الدنيا حتى يقوى على زمهرير جهنم أو يقوى على نار جهنم؟ اللهم إنا لا نقوى على زمهرير الدنيا ولا نقوى على نارها. اللهم فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم ثبتنا على الحق والصراط المستقيم. اللهم وآمن روعاتنا واستر عوراتنا. اللهم وسددنا في قبورنا. اللهم وتوفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. الفاتحة.
1: تحت عنوان شروط التوبة استمعنا وإياكم أحبابنا إلى هذه المحاضرة الدينية النافعة التي ألقاها على مسامعنا سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي عليه رحمة الله تعالى.
2: نحن جبيننا عالي، جبهتنا مرفوعة، سباع جرآء في الحرب، هكذا كونوا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجلال والإكرام، خالق الأعمال والأجرام، والصلاة والسلام على خير الأنام، محمد بن عبد الله ماح الظلام. وبعد، فقد روى الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. في هذا الحديث إخبار بأن الإنسان لا تزول قدماه عن موقف الحساب يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة أمور: عن عمره فيما أفناه، أي أنه يسأل ماذا عملت منذ بلغت وأصبحت في دائرة التكليف، هل أديت ما فرض الله عليك واجتنبت ما حرم؟ فإن كان قد فعل نجا وسلم، وإن لم يكن فعل ذلك هلك وندم. ويسأل عن جسده فيما أبلاه، فإن كان في طاعة وفعل خير سعد وفاز، وإن كان أبلى جسده فيما يغضب ربه تعس وخاب. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وعن ماله من أين أخذه وفيما أنفقه، فمعناه أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن المال الذي كان في يده في الدنيا، فإن كان حلالا وصرفه في الحلال لا يكون عليه مؤاخذة. والناس في أمر المال ثلاثة أصناف: اثنان هالكان وواحد ناج. فأما الهالكان فهما من جمع المال من حرام، سواء صرفه في سبيل البر أو الشر، ومن حصل المال من حلال ثم صرفه في الحرام. وأما الناجي فمعلوم حاله أنه من يتحرى ويطلب المال الحلال ثم يصرفه في الحلال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا من سوء عاقبة الخوض في المال على غير الوجه الشرعي: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، رواه البخاري عن خولة الأنصارية. وعن علمه ماذا عمل فيه. يسأل أيضا: هل تعلم علم الدين الذي فرض الله عليه تعلمه؟ لأن هناك قدرا من علم الدين يجب تعلمه وتطبيقه على كل مكلف ذكر أو أنثى، ويسمى الفرض العيني. وما يزيد على هذا القدر فلا يجب على كل المسلمين تعلمه، وإنما يجب على بعضهم، وهو الفرض الكفائي. والرسول صلى الله عليه وسلم حث حثا بليغا مؤكدا على طلب العلم، فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق رسول الله. أجارنا الله وإياكم من فعل الحرام، وحفظنا من السعي له، ويسر لنا سبل الخير والفلاح، وثبتنا على درب النجاح، إنه على كل شيء قدير.

0: نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارب. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن نداء أف أم.
1: هذا البرنامج برعاية

عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور، تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام اليوم مع كل مستمع من مستمعينا لا يعني جزءا دون جزء، إنما يعني الجميع، يعني الرجل والمرأة، يعني الشاب والمسن، يعني من كان متقيا لله عز وجل يؤدي ما أوجب الله، أو كان مقصرا في بعض الطاعات، أو كان مرتكبا لبعض الذنوب، أو مقصرا في نوع من أنواع الفرائض. فكلامي ينبغي أن يصل إلى كل هؤلاء، إلى كل فئات المجتمع من المسلمين. ينبغي أن يستمع إلي بقلب واع فاهم لما سألقيه إن شاء الله تعالى. اليوم كلامي عن تطبيق بعض الشريعة والإعراض عن بعضها، والناس في ذلك على أحوال. إما أن يؤدي الإنسان الفرائض ويقع في بعض المحرمات، أو يترك جملة الفرائض ويقع في كثير من المحرمات من غير ما تكذيب للشرع، ومن غير ما استحلال للمحرمات، ومن غير ما إنكار للواجبات. فالإنسان إن كان كذلك يعني مقصر فقط بالعمل، لم يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه آثم. قد يعذب بذنوبه في الآخرة، وقد تغفر ذنوبه، وقد يشفع فيه أحد الشفعاء. ولكن صرنا نجد في أيامنا ونسمع عن بعضهم من يقترف المحرمات أو لا يؤدي الواجبات جحودا لحكمها في الشرع، وهذا أخطر مما لو فعل الحرام من غير أن يستحله، وهذا أخطر من أن يترك الواجب من غير إنكار لفرضيته ووجوبه. يعني لا يصلي وهو يعرف أنها فرض، يعني يشرب الخمر وهو يعرف أنها حرام، يعني يعق والديه وهو يعرف أن هذا حرام، يزني، يلعب القمار، يكذب في الحديث، تكشف عورتها، يكشف عورته المجمع على أنها عورة، وغير ذلك من الأمور. يفعل ذلك أو تفعل ذلك مع اعتقادهما أن هذا حرام، أو يتركان واجبا مع علمهما أنه واجب، فهذا أخف وأهون مما لو أنكر فرضية الصلاة أو استحل الكبائر والمحرمات. هذا أمره أخف، لأنه بذلك لا يخرج من الإسلام. أما إذا استحل الحرام بأن قال مثلا هذا جائز، هذا حلال، أو نحو ذلك، فإنه مع علمه أنه حرام يخرج من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أحبابنا، الجنة التي جعلها الله للمتقين، جعلها الله للأولياء، جعلها الله للأحباب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لا يدخلها من أنكر نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه الجنة لمن آمن بالله ورسوله
صلى الله عليه وسلم. أما من جحد الإيمان، جحد القرآن، أنكر وجود الرسول صلى الله عليه وسلم أو صدقه عليه الصلاة والسلام، لا يكون له حظ في الجنة، ما إله ولا مقدار متر واحد من الجنة. إذن يا أحبابنا، الذي دفعني للكلام اليوم عن هذه الأمور أني صرت أسمع وأرى أن بعض الشباب والشابات إذا فعل الحرام يستحله والعياذ بالله، وهو مخرج من الملة ومخرج من الإسلام. لو فعلت هذا الحرام مجرد فعل 1000 مرة هو أقل مما لو استحللته 1 واحدة ولو لم تفعل هذا الفعل. يعني لو أن إنسانا مسلما يشرب الخمرة كل يوم ولا يشرب الماء، لو أنه فرضا هيك كل يوم ما بيشرب إلا خمر من الصباح للمساء، وفي المساء إلى الصباح لا يشرب إلا الخمر، يوم واثنين وثلاثة وسنة واثنين وثلاثة لو افترضنا ذلك، من غير أن يستحل الخمر، فهذا مسلم لا يخرج من الإسلام بذلك. أما ذاك الذي قال هي حلال جائزة وهي أمر شخصي، إذا أراد الإنسان أن يفعلها فلا بأس وهي أمر جائز، فهذا الإنسان لو لم يشرب في حياته كوبا من الخمر إلا أنه خرج من ملة محمد وخرج من دين محمد صلى الله عليه وسلم. لربما حدا يقول ليش بده يكون خرج من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، هقول لك ليش، وانتبه معي أن هذا الحكم يسري في كل المحرمات التي سنتكلم عنها. يعني لما الامرأة تشيل عن راسها مثلا تكشف عورتها، هذا حرام، حكمه أنه صغيرة، مجرد أنه شالت عن رأسها في الطريق وما تحجبت، هذا حرام. لو فعلت ذلك مع اعتقادها أن هذا حرام فهي آثمة بذلك، وإذا ماتت على ذلك ماتت على غير التقوى، ولكنها مسلمة مؤمنة تدخل الجنة ولا تخلد في النار. أما تلك التي كانت تضع الحجاب على رأسها، لو افترضنا أن امرأة تضع الحجاب على رأسها تستر رأسها ولكن لا ترى فرضية الحجاب، تنكر فرضية الحجاب، أو شخص يعترض على أحكام الميراث في القرآن، يعلم أن القرآن جاء بذلك، لا يعجبه هذا الحكم، يقول أنا لا يعجبني هذا الحكم في القرآن، أو أحكام الزواج والطلاق والنفقات والحضانة، أحكام مثلا الصلاة، أحكام الصيام، الحج، الزكاة، وكل ما افترض الله تعالى على الناس. لو أن إنسانا يؤدي صورة الفرائض ويجتنب هذه المحرمات، مثلا لا يزني، لا يشرب الخمر، لا يسرق، ولكنه يرى حلها، يرى أنها حلال يستحلها، ذاك قلنا الذي يفعلها من غير استحلال عاص مرتكب للإثم. أما الذي لا يفعلها ويستحلها أو يفعلها ويستحلها، الأمر في الاستحلال ليس في مجرد الفعل أو الترك، الخروج من ملة محمد صلى الله عليه وسلم بسبب استحلاله للحرام أو تحريمه للحلال الظاهر، ليش بده يكون خرج من ملة محمد، من دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ ليش؟ هقول لك ليش. هلا إذا أنت ظهرت
وسألت الناس في الطرقات ما حكم أكل الخنزير عند المسلمين؟ ما حكم شرب الخمر عند المسلمين؟ ما حكم الزنا عند المسلمين؟ إذا سألت من في الطريق لا تحتاج أن تصعد إلى مراكز رسمية للإفتاء ليفتونك في هذه المسألة، لا تحتاج أن تصعد إلى مسجد أو أن تسافر إلى بلد لتسأل العلماء ما هو حكم شرب الخمر والزنا وأكل الخنزير والسرقة وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. أنت لست بحاجة لتذهب إلى مصر إلى الأزهر لتسأل. إذا نزلت إلى السوق، بل من يفعل هذه الأفعال يعرف أنها حرام. يعني لو نزلت إلى السوق فتفاجأ أحد الناس العامة منهم أنه يأكل قطعة حلوى فيها خنزير يبصقها فورا، أليس كذلك؟ أو أن هذا الماء الذي شربه فيه كحول، أو هذا الشراب الذي شربه فيه شيء من الخمر يمجه، أو يقول لك نعم أعرف هذا حرام. إذن هذا لا يحتاج إلى دار إفتاء لمعرفته، عوام الناس يعرفونه. طيب، هذا حال المسلمين جميعا، كلهم يعرفون أن هذا حرام، كلهم يعرفون أن الصلاة فرض، أن رمضان صيامه فرض، أن الحج فرض على المستطيع، يعرفون هذه الأمور. إذا من أين جاءوا بذلك؟ إن جاءوا بذلك من دينهم، هذا دينهم. طيب، دينهم من أين تعلموه؟ من آبائهم إلى أجدادهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني محمد عليه الصلاة والسلام جاء بتحريم الخمر والخنزير والميتة والزنا والسرقة وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. هل يخفى على واحد من الناس ذلك؟ لا. فإذا أنكر هذا الإنسان حكما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، في ناس تعترض علينا بكلامنا عن هذه المسائل، يقولوا خلاص، يقولون خلاص اتركوا الناس يقولوا اللي بالدنيا يعملوا اللي بالدنيا. واحد يقول بعد أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن السرقة حرام، يقول إن السرقة ليست حراما. هذا فيه تكذيب للنبي أم لا؟ أليس فيه رد لكلام النبي أم لا؟ بلى، فيه رد لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع. رسول الله يقول الصلاة فرض وهو يقول ليست فرضا. رسول الله يقول أكل الخنزير حرام وهو يقول لا لا لا، من حرام؟ يعني يكذب من؟ يكذب النبي، ويكذب ماذا؟ يكذب القرآن. والقرآن من أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو من عند من؟ من عند الله. إذن هذا الذي رد القرآن وكذب النبي كذب الله ورسوله. ومن كذب الله ورسوله يعني ليس مؤمنا بهما، ليس مؤمنا بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يؤمن بالله ورسوله، الآية صريحة، الآية واضحة، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. أكثر من هيك وضوح؟ واضحة. أن من لم يؤمن بالله والرسول لا يكون مؤمنا، وأن حاله هو حال الكافرين. لذلك قال عز وجل ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. انتبه، وبقول لك انتبه حتى ينقطع النفس. إياك ثم إياك ثم إياك أن تستحل المحرمات التي تعرف أنها حرام، أو أن توجب ما ليس بواجب في الشرع.
وهذا يعني يحفظك منه قلة الكلام وعدم الدخول فيما لا تعلم. إذا ما كنت متعلم روح تعلم، سأل ما حكم كذا، علموني. أما أن تدخل في هذه الأمور من عند نفسك فإنك تضر نفسك والعياذ بالله تعالى. هلأ درج كتير هلأ على وسائل التواصل الكلام عن الحجاب، بيطلعوا بعض الناس وبعض النساء لا سيما بعد علمهن أنه فرض عند المسلمين، بدأت تشيل عن راسها. لو شالت عن راسها من دون ما تستحل كان معصية صغيرة، أما أنها استحلت، لو حاطة على راسها وما شالت عن راسها واستحلت خلع الحجاب أمام الرجال الأجانب فإنها تكفر بذلك وتخرج من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها خالفت ما عليه المسلمون. في دليل من القرآن، نعم، لما تكلم الشافعي بأن الإجماع حجة شرعية قالوا له من أين تأخذ مذهبك، فتاويك من أين بتجيبها؟ قال من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال ومن الإجماع. قالوا له ما دليلك على أن الإجماع حجة؟ فمكث في بيته أياما يفكر بترتيب الأدلة على هذه المسألة، فخرج إلى الناس وقال، يقول ربنا في القرآن الكريم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، انتبه للآية جيدا، ويتبع غير سبيل المؤمنين الذي اتفق عليه المسلمون هو يجتنبه، يفارقه، يبتعد عنه، يخالفه، ليس فقط لا يؤديه مثلا، لا، يعارضه، يكذبه، ويتبع غير سبيل المؤمنين. شو النتيجة؟ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نصله جهنم، يبقى في النار، يبقى في النار إلى الأبد، يعني ليس من المسلمين، معناه مخالفة جماعة المسلمين وإجماع المسلمين فيه خروج من الملة. وحقول لك شيء، هذا الإنسان اللي ما عاجبه الشرع وما عاجبه أحكام الدين ما حيضر الإسلام ولا المسلمين إذا هو اعترض، يعني بالآخر سيلقى في الآخرة جزاء ما تكلم به. ولربما هو للناس اللي بيكونوا هيك بيكونوا منكرين للآخرة أصلا وملحدين. من يروج لهذه الأفكار هم الملاحدة، من ينكرون الشرع أصلا بالكلية، لكن يموهون على الناس بشو؟ بإنكار مسألة أو إثبات مسألة أو تأويل مسألة تأويلا باطلا مفضوحا أنه غلط وخطأ. شو بيعملوا؟ ملحدين يروجون لمثل ذلك ويؤسسون المؤسسات الإعلامية التي تروج لهؤلاء. يعني مثلا قد تشوف إعلامي طويل عريض أتى بشخص من أغمار الناس لا يسمع به أحد ولا يعرفه أحد ولا يعني يكترث له أحد، يقول له أنت ما رأيك في الحجاب؟ أنت ما رأيك في المساكنة، في الزنا؟ أنت ما رأيك في شرب الخمر؟ أنت ما رأيك في كذا؟ فبصير هو يحكي من عندي وبصيروا يزقفوا له وبيبثوا هذه المقاطع على وسائل التواصل حتى تروج، لأن هدفهم
ترويج هذه الأفكار، ترويج هذه الانتقادات والانحرافات عن الأصول. وهؤلاء مهما فعلوا لن يضر الإسلام، يعني الإسلام مكمل ومسلمين موجودين ومكملين بمسجدهم ومدارسهم وبجامعاتهم وبتقدمهم وبحياتهم. ماذا الإنسان بيكون عم بضر حاله، بيكون عم بيأذي نفسه. إجا ناس كتير على هالأمة حاولوا التحريف والعبث، الله سبحانه وتعالى ما مكن لهم، الدين بقي محفوظا. تارة الآن يهاجمون كتب السنة، تارة يهاجمون القرآن، تارة يقول بعضهم اكتشفنا أخطاء في الكتاب المبين يعني القرآن الكريم، بعضهم يقول كذا بعضهم يقول كذا. تجد أن البعض يروج هذه الأفكار بين الشباب المسلم، يريد من الشباب المسلم أن يعتقد هذه الاعتقادات فيصير بذلك كافرا والعياذ بالله تعالى. مطلوب منا نحن أن نحصن أبنائنا بالعلم. يا أحبابنا في عملنا في الجمعية تدريس الدين والدخول إلى البيوت لتعليم الناس، هذا فيه حفظ للمجتمع، هذا فيه حفظ لكل ناحية نسكن فيها، فيه حفظ للناس من النار. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الوقاية من النار تكون بأن تتعلم وتعلم أهلك الخير. نجد أحيانا بعض الشابات أو الشباب الذين تعلموا علم الدين الصافي، قد تكون هي مقصرة ببعض الأعمال، قد يكون هو مقصر ببعض الأعمال، لكن يعترف يقول أنا مقصر، هذا الذي أفعله حرام ما بيجوز، ولكن لا يستحل ما حرم الله، لا يتجرأ على أن يقول ما أفعله حلال جائز، لا، لأنا عصيت الله تعالى وأسأل الله أن يغفر لي ذنوبي، ولكن لا يستحل ما حرم الله. خطورة اللي عم بيصير بهذه الأيام إنهم يروجون لاستحلال المعاصي وللقول بإسقاط الواجبات. بيطلع واحد كذلك مغمور بين الناس لا يعرفه أحد، ما حدا سامع فيه، بيطلع بده يحكي على الحج، طلعوا على تلفزيون، تلفزيون بيكون بيحضروا عشرات ملايين الأشخاص. طيب عشرات ملايين الأشخاص ما اخترتم منهم إلا هذا الإنسان الذي لا يعرف كيف يتكلم. تشوف أنه حتى الوسائل الإعلامية في وقت من الأوقات ما كانت تطلع إلا من يتقن العربية وكان صاحب الشهادة وكان متزنا وكان رزينا وكان في بعض الأحوال، في بعض المحلات، بعض المحطات. هلأ صار في رواج لمن هب ودب، من هب ودب مين ما كان، لأنهم يريدون شيئا آخر، لا يريدون تعليم الناس ولا يريدون ثقافة الناس ولا الأخلاق الحميدة للناس، لا، يريدون أشياء معينة. كيف يروجون لها؟ يروجون لها بأن تكثر الأصوات ويكثر الضجيج حول مسألة ما من المسائل. إذا كثر الضجيج حولها ظن بعض الجهال أن هذا هو الحق وهذا هو الصواب. فبيطلع واحد بيقول الصلاة منا فرض، الحج عبادة وثنية، الصيام هذا شيء جايبينه ما نعرف من وين، قصة الحجاب ليس فرضا وليس من الإسلام، إنما هو عادة جاهلية. الآن هلأ يروج القول بأن الحجاب عادة جاهلية والحج عبادة وثنية. نحن عندما نطوف ببيت الله الحرام فإننا نتأسى بالأنبياء، ليس فقط بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حجوا إلى الكعبة،
وطافوا في البيت

لكنها فرج عنها بعد ذلك. ونحن عندما نسعى بهذا القصد وعندما نستلم الحجر الأسود فلا لأنه ينفع أو يضر بدون مشيئة الله، بل هو ينفع بإذن الله عز وجل. وقد قال سيدنا عمر: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. إذن نحن نقبل الحجر الأسود ليس عبادة للحجر. قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. نحن لا نعبد الحجر ولا نعبد الكعبة، ولكنها بيت وضع للناس للصلاة وللذكر وللطواف والحج وللعمرة. لذلك نذهب إلى تلك الديار ونزور ونصلي وندعو، ونحن ولله الحمد ونسأل الله تعالى الثبات على ذلك، مسلمون لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. يا حبيبنا، من أخطر ما يروج في هذه الأيام عدم التسليم للشرع. الله سبحانه وتعالى قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. بعض الناس يترك ما لا يعجبه بزعمه من الشرع فيقول: أنا لا أصدق بذلك، أنا أنكر ذلك. نحن نسلم للشرع يا أحبابنا. لو أن الله تعالى جعل القوامة للأنثى دون الرجل لسلمنا. لو أن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا 100 صلاة لسلمنا. لو أن الله تعالى أوجب علينا بعض الأمور التي نهانا عنها لوجبت علينا. لو أن الله تعالى لم يحرم علينا كثيرا من المحرمات لما حرمت علينا. هو يفعل ما يشاء، هو يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ويوجب ما يشاء، لا آمر ولا ناهي له سبحانه وتعالى. وهو سبحانه لو أنه أباح بعض المحظورات لسلمنا. لو أنه جعل نصيب الأنثى أعلى من نصيب الذكر لسلمنا. في كثير من الأحوال هي ترث أكثر من الذكر، ولكن في الحالة التي يتكلم عنها هؤلاء الملاحدة المنكرون للقرآن والسنة، حالة أن للذكر مثل حظ الأنثيين، نحن المسلمون لو أن الله تعالى جعل الإرث كله للأنثى لرضينا وسلمنا، ولو جعل نصيبها أعلى من نصيب الذكر لسلمنا، ولو جعل النفقة على المرأة لا على الرجل لسلمنا. ولكنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، يأمر بما يشاء، ينهى عما يشاء. وهذا هو الإسلام، التسليم والاستسلام والانقياد. ونحن منقادون لما أمر به ربنا، ننتهي عما نهانا عنه ربنا، نأتمر بما أمر ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الاتباع، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. في وصية الأخيرة لكم أحبابي، آخر الوصايا، تنبه إلى خطر الهاتف والتلفاز على الأبناء الصغار، وتحصينهم بالعلم والقرآن وصحبة الخير. كيف صحبة الخير؟ وليش صحبة الخير؟ لأنه صحبة السوء أحيانا بتخلي شاب بيقول لشاب: هذا ليس واجبا هو واجب، أو هذا منه حرام هو حرام، فيقتنع هذا الشاب أو الشابة بهذا الكلام. كيف السبيل إلى ذلك؟ أغلق

قنوات يعني طرق الصحبة السيئة وافتح قنوات للصحبة الصالحة. الشخص الصالح هو عائلته صادقه ليصير أولادكم أصدقاء، والشخص اللي منه منيح هو وعائلته اجتنبه حتى يصطلح أمره. نسأل الله تعالى أن يحيينا على سنة محمد، وأن يميتنا على سنة محمد، وأن يبعثنا على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم محمد. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور، تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503.
1: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. إن مما يؤكد أن علماء المسلمين كانوا يرون التوسل والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أمرا جائزا لا بأس به ما ذكره الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي في كتاب الوفاء بأحوال المصطفى، وذكره الحافظ الضياء المقدسي ما نصه عن أبي بكر المنقري قال: كنت أنا والطبراني وأبو الشيخ في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على حالة فأثر فينا الجوع، وواصلنا ذلك اليوم، أي ما أكلنا. فلما كان وقت العشاء حضرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، الجوع الجوع. وانصرفت، فقال لي أبو القاسم: اجلس، فإما أن يكون الرزق أو الموت. قال أبو بكر: فقمت أنا وأبو الشيخ والطبراني جالس ينظر في شيء، فحضر بالباب علوي، أي واحد من الأشراف من ذرية سيدنا علي، فدق ففتحنا له، فإذا معه غلامان مع كل واحد مثل سلة فيها شيء كثير، فجلسنا وأكلنا وظننا أن الباقي يأخذه الغلام، فولى الغلام وترك عندنا الباقي. فلما فرغنا من الطعام قال العلوي: يا قوم، أشكوتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فأمرني أن أحمل بشيء إليكم. ففي هذه القصة أن هؤلاء الأكابر رأوا الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم أمرا جائزا حسنا. وقد نقل هذه القصة عدد من العلماء في مؤلفاتهم، منهم الحنابلة وغيرهم. فهؤلاء في نظر المسلمين موحدون، بل من أجلاء الموحدين. وأما في نظر نفاة التوسل الذين اتبعوا ابن تيمية فقد أشركوا على زعمهم. فما جواب هؤلاء عن أمثال هذه الحادثة التي لو تتبعت وجمعت لجاءت مجلدا واسعا؟ فليعدوا جوابا إذا سئلوا يوم العرض. ومن ذلك ما أورده الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي الذي قيل فيه: إن المؤلفين في كتب الحديث دراية عيال على كتبه. فقد ذكر العديد من الروايات التي فيها أن كبار علماء وزهاد أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتبركون بالنبي والصالحين وآثارهم. هذا وغيره مما نقل عن حفاظ المحدثين من التوسل بالنبي بعد وفاته يدل على أنهم كانوا لا يعبؤون بإنكار ابن تيمية التوسل بالنبي، وأنه شذ عن علماء الأمة المحدثين والفقهاء ممن كانوا قبله وممن عاصروه. ولم يسبق ابن تيمية بذلك من المحدثين أحد، حتى من المجسمة أمثاله، فلا سند له فيما ارتكبه. وقد صح موقوفا على أبي مسعود الصحابي الجليل أن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة، صححه الحافظ ابن حجر
في الأمالي. وفي عصرنا هذا مئات الملايين مسلمين أشاعرة، وإن كان يوجد فيهم اليوم جزء قليل من الماتوريدية، والأشاعرة والماتوريدية فرقة واحدة باعتبار أصول العقيدة، ولا خلاف بينهم يؤدي إلى التضليل والتبديع. فعلماء الأمة في كل النواحي في المشرق والمغرب أشاعرة وماتوريدية. هذا الحاصل في مصر والعراق واليمن والمغرب والجزائر وتونس وتركيا والشام ولبنان وأندونيسيا والباكستان وبنغلاديش والهند وأهل إفريقيا السوداء ودول جنوب إفريقيا. وأما المشبهة نفات التوسل الذين جمعوا بين التشبيه والبدعة التي نشرها ابن تيمية، بدعة تكفير زوار القبور للتبرك والتكفير الذي يصدر من بعضهم للمتوسلين والمستغيثين بالرسول وغيره من أصفياء الله، فليس عددهم بالنسبة لمخالفيهم إلا كنسبة الدمع إلى البحر. فيا لسخافة عقول الذين يعتقدون أن جمهور علماء الأمة وأتباعهم منذ 14 قرنا كانوا على ضلال. وقد صرح بعض الضلاليين بهذه المقالة الشنيعة وقال: إن الناس فارقوا التوحيد منذ 600 سنة والعياذ بالله تعالى. اللهم ثبتنا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولزوم طريق الجماعة الذي أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. أما بعد، اعلموا رحمكم الله بتوفيقه أنه ثبت بالنقل والعقل أن الله تعالى لا يشبه الأجسام وسائر أنواع العالم بوجه من الوجوه. أما النقل فقوله تعالى ليس كمثله شيء، فهذه الآية صريحة في وجوب تنزيه الله تعالى عن مشابهة ما سواه على الإطلاق، بل هي أصرح آية في القرآن في تنزيه الله تعالى التنزيه الكلي، لأن كلمة شيء وقعت في حيز النفي فهي للعموم، أي أنه ينتفي عنه مشابهة شيء من العالم، ولا يجوز أن يكون غير مشابه لشيء ومشابها لشيء من العالم. وأما العقل فلأنه تعالى لو كان مشابها لشيء من العالم لجاز عليه ما يجوز على العالم، ولو جاز عليه ما يجوز على العالم للزم حدوثه، والحدوث ينافي الألوهية. فوضح بطلان المشابهة وثبت المطلوب وهو تنزيهه تعالى عن المشابهة. ثم إن كل آية ظاهرها يوهم إثبات الحد لله والتنقل من جهة إلى جهة والنزول والصعود بالحركة والسكون ونحو ذلك من معاني الأجسام يجب أن لا تحمل على ظاهرها، بل يوفق بينها وبين هذه الآية المحكمة ليس كمثله شيء بالتأويل الإجمالي أو بالتأويل التفصيلي، لأن القرآن يستحيل أن يكون فيه تناقض بين آية وآية، وحمل تلك الآيات على الظاهر يوجب تناقضا بين آيات القرآن، وذلك باطل بلا خلاف، فما أدى إلى الباطل باطل. متى يسوء التأويل؟ يقول الرازي في المحصول: ولا يسوغ تأويل النص، أي إخراجه عن ظاهره، بغير دليل عقلي قاطع أو سمعي ثابت. وقال مثله القاضي عياض في كتابه الشفاء، وملا علي القاري في شرحه على الشفاء، والحافظ الخطيب البغدادي والقرطبي في تفسيره. وقد أجمع العلماء من السلف والخلف على تأويل الآيات المتشابهات التي يوهم ظاهرها ما لا يليق بالله، وردها إلى الآيات المحكمات لثبوت الدليل النقلي والعقلي في تنزيه الله تبارك وتعالى. قال الإمام أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه: صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من القرآن والسنة، لأن ذلك من أصول الكفر، من كتابه البرهان المؤيد. التأويل نوعان: التأويل الإجمالي والتأويل التفصيلي. الأول مسلك السلف، وهم أهل القرون الثلاثة الأولى، أي الغالب عليهم، فإنهم يؤولونها تأويلا إجماليا الإيمان بها واعتقاد أن لها معنى يليق بجلال الله وعظمته بلا تعيين معنى لها، بل ردوا تلك الآيات إلى الآيات المحكمات كقوله ليس كمثله شيء من سورة الشورى. والتأويل الإجمالي هو أن يقال في الآية الرحمن على العرش استوى من سورة طه بلا كيف، والآية وجاء ربك بلا كيف، وحديث ينزل ربنا بلا كيف. ومعنى بلا كيف أي من غير أن يكون استواؤه على العرش هيئة معهودة في الخلق كالجلوس والاستقرار والمحاذاة للعرش، ومن غير أن يكون المجيء الوارد في حق الله بالانتقال من مكان إلى آخر ومن جهة إلى أخرى، ومن غير أن يكون النزول الوارد في الحديث في حق الله بالحركة والسكون والنزول من علو إلى سفل أو الصعود من سفل إلى علو، والأمر كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه عنه البيهقي في الأسماء والصفات، لا على معنى ما قد تذهب إليه الأوهام والظنون من المعاني الحسية والجسمانية التي لا تجوز في حق الله تعالى. ونقل البيهقي بإسناده عن الأوزاعي ومالك وسفيان والليث بن سعد أنهم سئلوا عن هذه الأحاديث التي ظاهرها يوهم ما لا يليق بالله، فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيفية. ذكره البيهقي في الأسماء والصفات. وقال البيهقي في موضع آخر من نفس الكتاب: هذا مع اعتقادهم نفي الحد والتشبيه والتمثيل عن الله سبحانه، فتبين أن مرادهم بقولهم بلا كيفية نفي الجلوس والاستقرار والحركة والأعضاء ونحو ذلك من صفات الأجسام، ولا يقصدون أن استواءه على العرش وإتيانه له كيفية لا نعلمها نحن والله يعلمها، بل المراد نفي الكيفية عنه البتة. وليعلم العاقل أن الجلوس كيفما كان افتراشا أو تربعا أو غيرهما فهو كيفية، لأنه لا يخرج عن كونه من صفات الأجسام، واللون والمماسة لجسم من الأجسام كيفية، فهي منفية عن الله وعن صفاته. الثاني مسلك الخلف، وهم من جاء بعد السلف، وهم يؤولونها تفصيلا بتعيين معان لها مما تقتضيه لغة العربي، ولا يحملونها على ظواهرها أيضا كالسلف، ولا بأس بسلوكه، ولا سيما عند الخوف من تزلزل العقيدة حفظا من التشبيه، مثل قوله تعالى في توبيخ إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فيجوز أن يقال المراد باليدين العناية والحفظ، وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فسرها بعض أهل الحق بالقهر، وبعضهم عبر باستولى المجرد عن معنى المغالبة، وذلك لا بأس به. قال الحافظ ابن دقيق العيد: نقول في الصفات المشكلة إنها حق وصدق على المعنى الذي أراده الله، ومن تأولها نظرنا، فإن كان تأولها قريبا على مقتضى لسان العربي لم ننكر عليه، وإن كان بعيدا توقفنا عنه ورجعنا إلى التصديق مع التنزيه، وما كان منها معناه ظاهرا مفهوما من تخاطب العربي حملناه عليه من كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني. ثم إن نفي التأويل التفصيلي عن بعض السلف مردود، فقد ثبت أن بعض السلف أولوا تأويلا تفصيليا، وقد ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أول الساق في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، فقال: عن شدة من الأمر. قال الحافظ ابن حجر وأسند البيهقي الأثر المذكور عن ابن عباس بسندين كل منهما حسن، وأول ابن عباس أيضا قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، فقال: هادي أهل السماوات والأرض. وأول الإمام التابعي مجاهد تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهم وجه الله في قوله تعالى: فثم وجه الله بقبلة الله، أورده البيهقي في كتابه الأسماء والصفات. قال سيف الدين الآمدي المتوفى سنة 631: وما يروى عن السلف من ألفاظ يوهم ظاهرها إثبات الجهة والمكان، فهو محمول على هذا الذي ذكرنا من امتناعهم عن إجرائها على ظواهرها، والإيمان بتنزيلها وتلاوة كل آية على ما ذكرنا عنهم. وبين السلف الاختلاف في الألفاظ التي يطلقون فيها كل ذلك بأنه اختلاف منهم في العبارة، مع اتفاقهم جميعا في المعنى، وأنه تعالى ليس بمتمكن في مكان ولا متحيز بجهة. وأول مجاهد أيضا الآية: على ما فرطت في جنب الله، يعني على ما ضيعت من أمر الله. وأول البخاري فقال في صحيحه في كتاب التفسير في تفسير سورة القصص: كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ملكه. ويقال: إلا ما أريد به وجه الله. وقال مثل ذلك سفيان الثوري في تفسيره، وأول البخاري في موضع آخر: الضحك الوارد في الحديث بالرحمة، وهو قريب، وتأوله على معنى الرضا أقرب. وأول البخاري أيضا في تفسير سورة هود: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، في ملكه وسلطانه. وأول سفيان الثوري قول الله تعالى: وهو معكم، قال علمه. وأول قتادة قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال: هو الذي يعبد في السماء ويعبد في الأرض. وأول الإمام مالك بن أنس حديث النزول فقال: نزول رحمة لا نزول نقلة، ذكره أبو بكر بن العربي. وصح أيضا التأويل التفصيلي عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وهو من السلف، فقد ثبت عنه أنه قال في قوله تعالى: وجاء ربك، جاءت قدرته، رواه البيهقي في مناقب أحمد. قال البيهقي: وأنبأنا الحاكم قال: حدثنا أبو عمرو بن السماك، حدثنا حنبل بن إسحاق قال: سمعت عمي أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، يقول: اجتمعوا علي يومئذ، يعني يوم ناظروه في دار أمير المؤمنين، فقالوا: تجيء سورة البقرة يوم القيامة، وتجيء سورة تبارك. فقلت لهم: إنما هو الثواب، قال الله تعالى: وجاء ربك، إنما تأتي قدرته. وإنما القرآن أمثال ومواعظ، قال البيهقي، وهذا إسناد صحيح لا غبار عليه، ذكره ابن كثير في تاريخه. وقال البيهقي: وفيه دليل على أنه كان لا يعتقد في المجيء الذي ورد به الكتاب والنزول الذي وردت به السنة انتقالا من مكان إلى مكان، كمجيء ذوات الأجسام ونزولها، وإنما هو عبارة عن ظهور أثر قدرته. فإنهم لما زعموا أن القرآن لو كان كلام الله وصفة من صفات ذاته لم يجز عليه المجيء والإتيان، فأجابهم أبو عبد الله بأنه إنما يجيء ثواب قراءته التي يريد إظهارها يومئذ، فعبر عن إظهاره إياها بمجيئه. وهذا الذي أجابهم به أبو عبد الله لا يهتدي إليه إلا الحذاق من أهل العلم المنزهون عن التشبيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله أولا وآخرا وأبدا، ونسأل الله حسن الختام.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 66 إلى آخر سورة فصلت، بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يتبين لهم أنه الحق.

0: صدق الله العظيم.
1: كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يحكي لنا التاريخ الغابر عن ملوك كفرة شقوا أخاديد وخنادق في الأرض وأضرموا فيها النار لتعذيب المؤمنين وتقتيلهم. يروى أن رجلا من أتباع سيدنا عيسى بن مريم المسلمين يقال له ثيميون الراهب، وكان صالحا مجتهدا زاهدا في الدنيا مجاب الدعوة، وكان سائحا ينزل بين القرى لا يعرف بقرية إلا خرج منها إلى قرية أخرى لا يعرف بها، وكان لا يأكل إلا من كسب يديه، وكان بناء يعمل الطين. فتعرف إليه أحدهم وأسلم على يديه واسمه صالح، وبينما هما في سياحتهما في جزيرة العرب اختطفتهما مجموعة من قطاع الطرق وباعوهما بنجران، وهو اسم ناحية فيها، وكان أهل نجران يومئذ كبقية العرب وقتها من عبدة الأوثان يعبدون نخلة طويلة في أرضهم لها عيد في كل سنة، وإذا جاء العيد علقوا عليها كل ثوب حسن وجدوه وزينوها بحلي النساء، ثم خرجوا إليها فعكفوا عليها كل اليوم. فاشترى رجل من وجهائهم ثيميون، فكان إذا قام في الليل ليصلي أضاء له البيت حتى يأتي الصباح من غير مصباح، إذ كان وليا ذا كرامات. فرأى ذلك سيده فأعجبه ما يرى منه، فسأل عن دينه فأخبره به، وقال له ثيميون: إنما أنتم على باطل، إن هذه النخلة لا تضر ولا تنفع، ولو دعوت عليها إله الذي أعبده لأهلكها بإذنه تعالى، وهو الله وحده لا شريك له. فقال له سيده: فافعل، فإنك إن فعلت دخلنا في دينك وتركنا ما نحن عليه. فقام ثيميون وتوضأ وصلى ركعتين، ثم دعا الله عليها، فأرسل الله عليها ريحا قلعتها وأسقطتها من أصلها إلى الأرض، فاتبعه عند ذلك أهل نجران على دين الإسلام. ثم دخلت عليهم الأحداث وحرفوا الدين وحصل الكفر وعم. وكان من أمر ثيميون عندما انتشر الفساد أن بنى خيمة له خارج نجران يتعبد الله تعالى وحده فيها وانقطع عن الناس. وحدث أنه كان في نجران ملك لديه ساحر وقد صار عجوزا، فطلب الساحر من الملك أن يبعث له بغلام كي يعلمه السحر، وكانت خيمة ثيميون بين نجران وقرية الغلام الذي أرسله الملك ليتعلم السحر. وذات يوم مر هذا الغلام واسمه عبد الله بن الثامر بخيمة ثيميون الراهب، فسمعه يتلو كلام الله بصوت عذب، ونظر فأعجبه ما يرى منه من صلاته وعبادته، فصار يجلس إليه ويسمع منه حتى أسلم فوحد الله وعبده، وصار يسأل عن أحكام الإسلام حتى ترقى في العلم والعبادة. وكان الغلام أحيانا يتأخر عند الراهب ثيميون، فإذا وصل عند الساحر ضربه لتأخره، وإذا جاء إلى أبيه متأخرا ضربه أبوه. فشكى الغلام أمره إلى الراهب فقال له: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر، وذلك كي لا يظلم، لأنه يتعلم الدين وأحكامه في زمن قل فيه المسلمون. وكان في ذلك البلد حية عظيمة قطعت طريق الناس، فمر بها الغلام وحمل حجرا ثم سمى الله تعالى ورماها به فقتلها. وأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: إن لك شأنا عظيما وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل أحدا علي. وصار الغلام إذا دخل نجران لم يلق أحدا به ضر، أو كان أكمه أي أعمى أو أبرص وهو المصاب بمرض جلدي منفر، إلا قال له: يا عبد الله، أتوحد الله وتدخل في دين الإسلام، وأدعو الله فيعافيك مما أنت فيه من البلاء؟ فيقول: نعم. فيوحد الله ويسلم ويدعو له فيشفى، حتى لم يبق بنجران أحد به ضر إلا أتاه فاتبعه على أمره ودعا له فعوفي. وكان للملك ابن عم أعمى، فسمع بالغلام وقتل الحية فأتاه بهدايا كثيرة، فقال له: ما هاهنا لك كله إن أنت شفيتني. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله من يشاء، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك وعافاك. فآمن بالله وأسلم فشفاه الله. فأتى ابن العم هذا إلى الملك فجلس إليه كما كان يجلس سابقا، فقال له الملك الذي كان يدعي الألوهية والعياذ بالله تعالى: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: يا غلام، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل كذا وتفعل كذا. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فيميون. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك الإسلام. فأبى ولم يرضى بالكفر ولا بالرجوع عن دينه. فدعا الملك بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأس الراهب فشقه حتى وقع شقاه. ولم يكتف الملك الكافر بذلك، بل جاء بابن عمه وقال له: ارجع عن دينك. فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جاء بالغلام فقال له: ارجع عن دينك. فأبى فدفعه إلى بعض جنوده وقال لهم: اذهبوا به إلى قمة ذلك الجبل، فإن رجع عن دينه اتركوه، وإلا فاطرحوه إلى الأسفل. فذهبوا وصعدوا به إلى قمة الجبل، فقال الغلام داعيا ربه عز وجل: اللهم اكفنيهم بما شئت. فاهتز الجبل فسقطوا وقتلوا، وعاد الغلام سالما إلى الملك. فلما رآه استغرب ودهش وسأله عن الجنود، فقال: كفانيهم الله. وقد عاد الغلام رغم أنه كان يستطيع الفرار والهروب، لأنه كان يطمع أن يتراجع الملك عن كفره فيسلم، فيكون إسلامه سببا في إسلام قومه. فدفعه الملك إلى مجموعة جنود آخرين وقال لهم: اذهبوا به فاحملوه في سفينة، فإذا صرتم في وسط البحر انظروا في الأمر، فإن تراجع عن دينه فعودوا به، وإلا فاقذفوه فيه. فذهبوا به، فدعا الغلام ربه تبارك وتعالى قائلا: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانقلبت بهم السفينة فغرق الجنود، وعاد الغلام سالما إلى الملك، فدهش مرة ثانية من رؤيته يعود هكذا، وسأله عن الجنود فأخبره بما جرى، ثم قال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في مكان واحد وتصلبني على جذع، ثم تأخذ من جعبة سهامي واحدا ثم تضعه في القوس، ثم تقول: بسم الله رب الغلام، ثم ترميني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الملك الناس وصلب الغلام على جذع، ثم أخذ سهما من جعبته ونفذ ما أمره به الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه، وهو الموضع الذي بين العين والأذن، فوضع الغلام يده في موضع السهم فمات. فقال الناس عندها: آمنا برب الغلام، لا إله إلا الله، لا إله إلا إله عبد الله بن الثامر، وهو اسم الغلام. فقال الوزراء للملك: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، وآمن الناس وأسلموا. فاستشاط الملك غيظا وغضبا، وأمر بإغلاق أبواب المدينة، ثم شق شقوقا وأخاديد في الأرض، قيل إن عددها سبعة، طول كل أخدود 40 ذراعا، وعرضه 12 ذراعا، ثم طرح فيها النفط والحطب، وأججت نيرانها، وبدأت ألسنة اللهب تتصاعد منها. ثم وقف الملك وأعوانه على جانبي كل أخدود ويجلبون المسلم، فإن أبى الرجوع عن دينه قذفوه بها، وإلا تركوه. فرموا في النار 20,000 من المسلمين، وقيل أكثر بكثير، ما بين رجال وشيوخ ونساء وأطفال. وحتى إنه جيء بامرأة مسلمة وكان لها 3 بنين، أحدهم رضيع، فقال لها الملك: ارجعي، وإلا قتلتك أنت وأولادك. فأبت، فألقى ابنيها الكبيرين فلم تتراجع، ثم أخذ الصغير ليلقيه فبكت، فأنطق الله ابنها الرضيع وقال: يا أماه، لا ترجعي عن دينك، لا بأس عليك. فألقاه وألقاها في أثره. وروي أن المسلمين كانت تقبض أرواحهم قبل أن تمسهم النار وحرها. ثم بعد أن رمى الملك من رمى، ارتفعت النار من الأخدود، فصارت فوق الملك وأعوانه 40 ذراعا، ثم هبطت عليهم وأحرقتهم، فذابوا وتحولوا إلى رماد. قال الله تعالى في سورة البروج: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. صدق الله العظيم. وهذا الذي فعله ذلك الغلام كان جائزا، قتل الشخص نفسه لإدخال غيره في الإسلام، أما في شرعنا لا يجوز. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.